0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم، معكم الرشيد FM.

راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
2: من الرشيد FM. صباح الخير.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: أحلى صباح من الرشيد اف ام.

0: الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: من الرشيد FM صباح الخير.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. انها التاسعه بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: راديو الرشيد أينما تذهب.
1: شايف واحد رايح جاي بهذا الشارع، ما حد يقدر يلزم نفسه من يشوفه، حلو بغمزة يموت خمسة مني باوع، ما يتقاوم شكله وصعب الروح تعوفه. أنا الميت شوق وحاير وأنا ضايع وادري نهاية.

0: الرشيد اف ام 91.5 91.5
1: عم تسمعوا الرشيد اف ام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: بس على سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يرادي سولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح.
5: وهنيانا بيك.
6: الله يحفظك.
5: متمشوا يعني.
0: الرشيد اف ام غير شكل.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اس درس شاغر وعبير البياتي.
1: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شاغر.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد الجديد، برنامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM، إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد FM.
2: إعلان مفيد ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. أعلن. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: انت مشو يعني.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM معك طول اليوم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا مساء الخير، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد. أكيد راح أكون وياكم الوقت بالإعداد وتقديم عبير بياتي وقني بالإخرار كامل.

إذن مستمعينا تحية لكل اللي يشوفونا هسا عبر بثنا المباشر على التيك توك باسم إذاعة الرشيد، يشوفونا ويسمعونا طبعا، وتحية أكيد للي يتابعونا عبر تطبيقاتنا الذكية بالنظام الأندرويد والآي أو إس باسم راديو الرشيد. يلا خلونا نبلش على ما يجي السبت أموت. اسم الله عليكم من الموت يا معودين، هيك يعني الفراق صعب. هو هذا الكلام حلو ومو حلو نفس الوقت، حلو لأنه يعني فتشي يرفع من معنوياتي، ومو لا دا يقول انه احنا بالعكس، دا يقولون انه احنا الجمعة يعني منا لسه بتنموت انه ما دا نشوفك الجمعة، هيك قصده قصدها او ما اعرف، فهذا القصد فهمت يعني، تحاول تحرف الكلام يعني. فيعني حلو مو حلو، قلت لكم حلو يرفع من معنوياتي، ومو حلو لانه الادارة ممكن تسمع تخيل حتى الجمعة داوم، حرام يعني حرام حرام تخيل حتى الجمعة داوم. عمار طلعت وياي اكيد يعني، لا لا لازم يعني اذا صار هذا الموضوع اقول لهم وياي. تخبلين يوم عمري، شكرا حبيبي، اكيد نورتونا، تحيه لكل مستمعينا. وخلونا نبلش بحلقه اليوم، وسؤال حلقتنا يقول: تمتلك القدره على السفر عبر الزمن الماضي، يعني نرجع لي ورا، لكن فقط مشاهد. شوفوا هذه يعني الفكره هي بالفقط كذا يعني بين قوسين، تروح تمتلك القدرة، طبعا هي أكيد بالخيال، لكن تمتلك القدرة، أنت تختارون، تمتلك القدرة على السفر عبر الزمن يعني ترجع للماضي، لكن كمشاهد فقط تشوف بس أوكي، أو تروح للمستقبل وتشوف نفسك بعد 30 سنة، شنو راح تختارون؟ خلني نشوف، أعيد السؤال أستاذ عمار، اتهم لك قاعد تفكر بي زين. تمتلك القدرة انه انت ترجع للماضي اوكي، لكن كمشاهد فقط، ما عندك اي يعني اي دور، مشاهد تباوع تشوف الماضي مالتك كله، او تروح للمستقبل وتشوف روحك وشكلك وحياتك كلها بعد 30 سنة، شنو راح تختارون؟ أرقامنا راح تكون جاهزة لكم 0780211 4115 و0780211

0: عمري شكرا زين الواحد ذا عبير. سمعت حتى تعرف الحدود بعد بيني وبينك يعني رجاء. يلا عندنا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، مية هلا.
1: شكرا. يعني ابو سما مستمعكم الدام.
0: ابو سما عزيزي نور، كلش احب اسم سما على فكره يعني.
1: الله يسلمك،
0: ان شاء الله يا رب تشوفها دائما يعني احسن البنات وبالمراتب اللي انت تحبها وتريدها. طيب
1: الله يحفظك
0: ابو سما. يلا شنو راح تختار؟
1: تروح
0: اي
1: اذا في زين يعني هاني من ارجع لي سنه اللي ورا.
0: اي
1: زين يعني بس مشاهد مو
0: بس مشاهد بابا يعني على ما اشياءك القبيل اهلك كذا يعني هي
1: تقضي المقابل ما يشوفني.
0: لا ما يشوفك، مشاهد فقط.
1: طبعا اختار الماضي، اروح اشيك الاهل شلون كانوا يسوون الشاي يعني.
0: زين اذا يشوفوك يعني اذا يشوفوك عندك اعتراض؟
1: سوي ما تسوي.
0: اذا يشوفوك عندك اعتراض يعني؟
1: يعني متى اكو شغلات مثلا اكو ناس ما تقدر تشوفهم.
0: اه مسوي دقايق انت. اه
1: حتى تشوف
0: ابو سما عندك بلاوي ابو سما، مطلوب ابو سما. طيب فليه زي ليش تختار انه تروح تشوف يعني؟
1: يعني الماضي حلو.
0: اوكي من باب انه الماضي حلو تريد تعرف انه مثلا اهلك شلون كانوا عايشين كذا.
1: يعني مثلا اجدادي اشوف اجدادي شلون كانوا عايشين.
0: حلو.
1: يعني مثلا هواية ناس مثلا اذا اشوفهم شلون كانوا شو يسوون ما يسوون.
0: طيب.
1: احلى يعني احلى من المستقبل، المستقبل اشوف روحي بالمستقبل يعني. يعني إذا أشوف روحاني وشايب وحال الضيب حالي يعني شي يصير بيها.
0: طيب تحياتي لك أبو سما، أنا كلش أشكر اتصالك نورتني. شكرا يا قلبي، مع السلامة. باي باي. هلا والله.

0: يلا اتصال جديد. الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا والله.
1: شلونك يا غالية؟
0: هلا محمد، شو اخبارك؟
1: والله الحمد لله، تحياتي لك تحياتي المخرج،
0: نورتنا والله.
1: سؤال استاذ عبير، سؤال.
0: اي نعم.
1: ليش بتقدمي لنا برنامج الجمعه؟
0: ماشي محمد، هو ظاهر بده هذا الموضوع، موضوع موجود عندك بالدم؟
1: هذا الموضوع؟
0: ايه بالدم، يعني لا لا. موضوع الخباثة والحرقان وهذا بالدم؟
1: ايه هذا وغاثة عندنا.
0: انا عاد اقول ما اقدر مدى.
1: ايه واضح.
0: واضح.
1: يعني شغل انه عندك الجمعة تجينا ساعة واحدة تقدمين برنامج، شكد حلو.
0: تمام، شكد حلو. الله،
1: ترى الجمعة صار حالة حال الايام البقية، العالم متى تشتغل الجمعة؟
0: الله، شكد حلو. ايه
1: مو صحيح؟
0: ايه صحيح.
1: هاي خلاص هسه متفقين الجمعة اللي
0: قبل. إيه تدلل تأمر أمر. اسمعني
1: يلا، وأنا أسوي لكم اللوجو.
0: اسمعني بالوحدة إن شاء الله. أوكي
1: إن شاء الله. إيه تقدر تشتري
0: بالثالث. إيه وحدك شغل إذاعة وحدك اطلع واسمعني. يلا محمد قل لي شنو راح تختار؟ تمتلك القدرة على إنه أنت ترجع بالماضي لكن كمشاهد فقط، ما عندك أي دور. أوكي، أو أكيد. إنه تروح للمستقبل وتشوف نفسك وشكلك وحياتك بعد 30 سنة، شنو تختار؟
1: لا يعني لا، خليني على الماضي أحسن لي.
0: ليش؟
1: خلها أعيش ولا أشوف المستقبل وأظل أفكر وش راح أصير بعد 30 سنة اللي قدام، أقعد إيش أفكر بيها المستقبل؟
0: زين ليش؟
1: لا ليش؟ الماضي أشوفها أفضل، خلها أراجع الذكريات.
0: أوكي.
1: أشوف الـ يعني الأهل، أتذكر الأصدقاء، أتذكر اللمات، فأشوف الماضي أفضل من المستقبل.
0: أوكي.
1: يعني المستقبل متغير يوميا، أشوف شيء جديد، أشكال جديدة يعني، ومتعب.
0: هسه هو طبعا أكيد ما راح يصير الموضوع هذا، لكن دا أقول لك لو عندك القدرة، يعني أنت راح تشوف نفسك فعلا.
1: هو لو عندي القدرة أظل على الماضي، ما راح المستقبل.
0: أوكي
1: والله
0: دروح، ظل بالماضي، ظل
1: هو راح ظل ظل بالماضي، ايش هم راح يصير الجمعة.
0: طيب تحياتي لك محمد، انا كلش اشكر اتصالك. اهلا وسهلا، باي. نورتنا، اتصال اخر. الو الو الو
2: الو الو
0: الو، اهلا،
2: شلونك تعبير؟ صباح مساء الخير.
0: اهلا وسهلا يا علي، شلونك؟
2: بخير اذا انت بخير. ادري يقول لهم مثلا يقولوا لي فتح يوم الجمعة، زين ما عندي اني دي
0: لا، بس دقيقة، الجملة فتح يوم الجمعة ترى مو محلو، بس على كيف برنامج
2: يعني برنامج يعني البرنامج ادري قابل فاتح كم برا ستة. المهم
0: طيب هو يعني يلا من من المحبة، المحبة ما يخالف،
2: هي صح من المحبة.
0: شلونك يا علي، شو اخبارك؟
2: والله انا بخير، انت
0: يا رب دائما تكون بخير. و
2: بشرين الجو شلون يومكم؟
0: لا حلو، لطيف لطيف، يمشي حالك.
2: والله احنا هنا صار عندنا صمت هسه على فجأة، شو انقلبت صمت.
0: يعني شنو، حارة لو باردة؟
2: لا لا لا، بالليل بنناقص، بس بالنهار زائد 22 18 20.
0: وضايجين يعني 22 18؟ يا بابا
2: اوف، احنا ما متعودين على هيك شيء والله العظيم، شالي دارق اول مرة بالتاريخ ومتعرق.
0: يلا ما يخالف ما يخالف، كلها من رب العالمين سهلة. طيب يلا قل لي شنو راح تختار؟ انه تمتلك القدرة على الرجوع للزمن بالماضي لكن كمشاهد فقط، يعني ماكو اي دور عندك، كمشاهد بس تشوف. لو انه انت تروح لا للمستقبل وتشوف نفسك شكلك احوالك حالك بعد 30 سنة، شنو تختار؟
2: والله صراحة انا احب اشوف مستقبلي، اريد اشوف شلون انقلب، انا شو راح اصير، شو راح يصيرون، بس 30 سنة بس بعد،
0: يعني من باب الفضول تريد تعرف شنو ممكن يصير؟
2: ايه
0: حلو،
2: احب اعرف، لان الماضي كله عشته ومع الاسف عشته بمآسي يعني بصراحة.
0: زين،
2: وما اعيده. ايه
0: يعني ما تروح تشوف مثلا كمشاهد حتى؟ طبعا ها على فكرة خلي بس اوضح للمستمع، مشاهد تشوف حتى نفسك باثناء الماضي، بس ما تقدر انت كل شيء تسوي. فهمتني شلون قصدي؟ كمشاهد
2: هو هذا، هذا فاني ما اريد اشوف الاغلاط اللي صارت والمآسي اللي عشتها، ابدا اشوف المستقبل حتى الحق اشبع الم. لو احنا حنضل يقول لك احنا لازم نبدي بخطوه، فاني احنا بدينا بخطوه بس الخطوه لسه ما صارت وحده، بعدنا بادين بالخطوه هاي. اي والله
0: يلا ان شاء الله يا رب كل خطواتك خير. انا كلش اشكرك علي، نورتني.
2: جميع المستمعين وللمخرج، وربي يسلمكم جميعا.
0: شكرا يا قلبي، باي باي، تحياتنا لك، مع السلامه.

0: يلا بعدنا متواصلين اكيد ببرنامجنا درس شاغل من راديو رشيد 91.5 اف ام. شموخ امراه اي والله اليوم كله غزال. عوفيهم عوفيهم ليش لا، يعني شيطون طاقه حلوه. فتحيه لكم جميعا، كل اللي تكتبون كلمات حلوه شكرا لكم ونورتونا. اتصال اخر. الو اهلا. الله يسلمك، انت شلونك؟ تعلي لنا شويه صوتك فدوه.
1: صوتي ناصي؟
0: اي والله هسه شويه من بالناصي عله. كلمه الناصي عله.
1: لا لا هسه بعد خليني لا لا بعد.
0: لا هسه تمام، هسه اوكي، هسه حلو. هسه زين. شلون؟ الله يسلمك، انت شلونك؟ ان شاء الله بخير.
1: الله يسلمك، الله يسلمك.
0: نورتنا.
1: لانه مشتاقين لك يوم الجمعه يردوك تداومي، لانه انت بس ساعه واحده، فلو سويها ساعتين.
0: لا اله الا الله، لا اله الا اليوم اكو شيء صاير. احد دازكم قولوا لي شنو صاير؟ منو اللي دازكم؟ سلطان مو سوالفه، والله العظيم سوالفه.
1: زين ما
0: مستحيل تعبر السالفه، يعني هو مستحيل. اي اعرفه انا سلطان.
1: بعد بس تتحركين عليه.
0: بس انا مطمنه. شوف
1: ذاك اليوم تقول لي لنا يابا رئيس طلبات غالي سلطان،
0: هو غريب تراجع بقراره ان شاء الله. اقول لك شوف، انا ما عندي اي مانع، انا قدام كل المستمعين ما عندي اي مانع اقدم برنامج ساعتين، لكن خلوها ببالكم هو الوقت يبقى وقت ساعه واحده، معمل بثلاثه اذا ساعتين. صحيح سلطان ساعه ثلاثه. سلطان ساعه ثلاثه، انطيني مجال. سلطان ساعه ثلاثه، فهيك احنا ما نقدر برنامج ولا برنامج، ما ترهم نهائيا لا اعلاميا لا ما ترهم.
1: زين ما نهم لقيت لك
0: حد ما عايش للثنتين. ما يصير مو عندنا اخبار وعندنا برامج. وصلت الفكره؟ يعني ماكو غير وقت ساعه واحده، تردون ساعتين ونقعد سلطان ببيته ويلبس لنا هذا الروب.
1: هذا بالسيره، هذا شايفته، هذا بالسيره اللي اسمه الروب.
0: فشنو رايك ويقعد بالبيت وندز له احنا عود، يعني هذا مساعده. شو رايكم؟
1: لا سوى اسبوع باسبوع مثلا، اسبوع هو ساعتين
0: وانت اسبوع ساعه. والله حلول وايد، بس انت ما لا هو هذا ماكو غير هذا الحال. تلتزون اوكي مستعده، بس قلت لكم بالمقابل سلطان يقعد ببيته. ايش قلتوا؟
1: سلطان يداوم ساعه فضيه، صار له وايد
0: داوم. هو يريد ساعتين على فكرة، يعني
1: ايه ما ادري.
0: كيفكم انتوا؟ فكروا بالموضوع وردوا لي خبر.
1: والله فكر انا لازم ارجع لشحالي يعني. طيب
0: يلا احكي لي شنو راح تختار؟ تمتلك القدرة على انه ترجع بالزمن لورا ولكن تكون مشاهد فقط، لو
1: والله ان الاثنين بس ترجع لي ورا لانه والله عبير شو بسرعة بسرعة بتبات فينا الايام، يعني ترجع لي ورا ريت هاي اللحظات اللي يعني ما عشناها قبل، يعني مثلا يعني على اشياء احنا ما نريد نركض، نريد نخلص دراسه ونريد يخلص اليوم ونريد يخلص الحياه، اريد ارجع يعني اريد ارجعها يعني هاي الايام.
0: بس راح تكون كمشاهد، انت فهماني بهاي؟
1: خلى شاهدها لانه مشت بسرعه.
0: اي كمشاهد
1: يعني حلوه مشت بسرعه، كانوا يعني يعني عائلتك بساطتها داير مدايرك كلهم قبل لا تبني الشغل في عائلتك وحياتك.
0: زين
1: يعني كنا بساطة، يعني هي هاي تبارك يعني تتفرج عليهم، تتفرج على هاي الحياة. انت كنا تريد شيء يخلص بسرعة.
0: اوكي يعني.
1: بالعكس يعني تكون متفرج تشوف هاي الأشياء اللي فاتتك.
0: طيب انت من يعني من باب انه يعني الايام والامور مشت بسريع، فاكو تفاصيل يمكن انت ما منتبه عليها تريد تشوفها مره ثانيه او تعيشها مره ثانيه حتى لو كنت كمشاهد فقط. طيب
1: بالضبط نريد تخلص بسرعه، واريد المستقبل اشوف الذكاء الاصطناعي وين راح يوصل.
0: هسه انت هيجي لو هيجي رجاء طمع مريت طمع مريت ما ترهم سيناتهم.
1: هو احنا عالم الفانتازيا، خليني واحد.
0: طيب اني كلش اشكر اتصالك، اتمنى لك يوم حلو عيوني. شكرا، مع الف سلامه. باي باي، نورتنا. يلا اتصال اخر.

0: يلا عندنا اتصال اخر. الو
1: صباح الخير ابو نايف.
0: اهلا مساءك خير نورتنا. صباح
1: مساء الخير عفوا.
0: يلا ما يخالف ما يخالف.
1: منو
0: من
1: سيزن سوسة؟ مروان.
0: مروان اهلا يا مروان نورتنا.
1: تسلم
0: نورتنا والله. يلا مروان قل لي شو
1: اريد. تحياتي للزنزانة 50 ميل.
0: منو؟
1: أدس تحية للزنزانة 50 مقابلنا هم يسمعونا.
0: انت وين؟
1: انا بالسجن.
0: يا سجن هذا
1: بالسجن سوسة.
0: ها انت تباوع البيت وخابرت وعدك تليفون ويا سجن هذا.
1: مو تليفون هاي كابينة.
0: كابي اه حلو. بدي اروح خابره خابر.
1: والله حبيت اطلب اغنيه
0: دي. الله بالله
1: حمزه نمره رياح الحياه.
0: اي تامر تدلل. شكرا لك. باي باي
1: باي
0: باي. يقول بكامي انا عندكم وقت للمكالمه. خابره ليك خابر امك خابره تخابرنا ان تطلب اغنيه ليش صيدوك كذي باش دي يصير نوب السجن. عم يطلع الأغنية. طلعنا شوية بلكي مشكلة خاف يكون مظلوم بالسجن وعلينا دعوة المظلوم توصل فسمع الأغنية.

0: والله يحكي وياي بعد دير بالك تحكي وياي يا عمار، شفت صيتي من واصل للسجن؟ للسجن واصل زين، صيتي من هناك واصل، دير بالك يعني دير بالك ماشي. شكرا تحية لكم جميعا. اكيد يلا عندنا اتصال. والله قهرني يمكن مظلوم، قلت له انا قلت له طلع الاغنية خاف يطلع مظلوم بالسجن علينا، تعرفون دعوة المظلوم توصل. يلا الو.
1: مرحبا.
0: مرحب.
1: شلون الصحة؟
0: دير بالك تحكي وياي. يعني.
1: من زنزانة خمسة
0: زين انهم زنزانة خمسة يعني بالبدايات يعني ذولا تمام امورهم، فدير بالكم ما حد يحكي وياي. يعني.
1: ذولا ثقيلة.
0: زين اي دير بالك. يعني دير
1: بالك. لو اربع ارهاب لو لو قتل من يهم.
0: يلا خلي جهاز سلطان مالتكم وينه واصل، فديوم واحد مخابره من السجن سلطان.
1: لا والله.
0: زين شلونك امير شو اخبارك؟
1: هلا وعيوني شلون
0: شوي نرجع للواقع امورك تمام؟
1: اي والله الله يحفظك
0: دورتنا. يلا احكي لي شنو راح تختار؟
1: شنو
0: شنو راح تختار؟ انه انت تمتلك القدره على انه ترجع بالزمن للماضي اوكي، لكن كمشاهد فقط بس تشوف، او تروح للمستقبل وتشوف نفسك شكلك حياتك امورك بعد 30 سنة.
1: وهم بس مشاهد؟
0: اكيد بس مشاهد، مو انت راح تشوف نفسك يعني تشوف وضعك شنو.
1: اي لا اكيد اختار المستقبل.
0: ليش؟
1: ليش يعني الماضي طين وطين.
0: اي.
1: ما تبي تشوفه بعد.
0: زين.
1: اي. فخلينا بالمستقبل.
0: شوف المستقبل اوكي.
1: اي هو انا
0: يعني من باب الفضول تريد تعرف انت بعدين 30 سنه ما توصلت بس خلص
1: مو بالله
0: روح من عندها طرح هيك يعني انت يمكن 10 10 اذا يعني الله شقف بيك يعني
1: مو بالله شقف بيا وقعه شبك الضغط السكر ما
0: فما نعرف يعني والله اسم الله عليك. لا هالقد ما حكي الموضوع كافي بعد، ما حد يحكي بموضوع سلطان وميط سوري وهاي الطاري، لان هالقد ما نحكي بموضوع اخاف يصير صدق والله. تعال تعال انتو شيلوا الاشياء واروح بسجن خمسه زنزانه خمسه وهناك اقدم
1: نقعد وياهم.
0: اي عافيه واقول لهم انتو طلبتوا الاغنيه مال حمزه نمره وهاي السوالف. عموما
1: اخذ لهم اياها شغلهم اياها على اليوتيوب.
0: فأنت من باب أنه الفضول تريد تعرف شنو ممكن يصير بمستقبلك، ما لك علاقة بالماضي، الماضي بعد رحت وعشته وشفته، فشو تريد تسوي يعني؟
1: أكيد أكيد إذا ما بيتغير بس كمشاهد طبعا ما يفيد.
0: طيب أنا كلش أشكرك نورتني، شكرا وامير، أتمنى لك يوم حلو.
1: العمار وإلت وتحياتنا الفية
0: فدوى عينك، أتمنى لك يوم حلو خالي من العثرات والوقعات والهزات وكل شيء. شكرا لك
1: نورتني.
0: تحياتي لك أكيد نورتنا. شكرا والله عبير، لا الماضي ولا الحاضر، الماضي يومية بالبال والحاضر نخاف نعرفه لأن أكيد يختلف عن الماضي وأخاف بي. يلا اتصال. ألو. خاف بي يمكن أعتقد وراها أكو بس. ألو.
2: ألو.
0: ألو.
2: ألو عبير.
0: ها سمعت
2: مروان يا دقة اليوم يطبون تفتيش من وراك.
0: منو مروان؟
2: أنا قاعة ثلاثة قاعد أحكي وياك.
0: أقول لك سمعت دير بالي
2: واني من حكور ما
0: دير بالك
2: غير اني سابق لي.
0: دير بالك سلطان مسويها بحياته. اي وقف وقف محمد انت دائما محمد دقيقه سلطان مخابرك مستمع من سجن صدق
2: لا مخابرني خريجي السجون.
0: انا خابروني يعني بلا زحمه. يلا محمد شنو تختار؟
2: والله انا اختار يعني اتمنى تبدي يعني تاخذين الويكند مالتك سبت احد وشغلك يصير
0: لا لا لا لا محمد مو هذا موضوع حلقتنا بلا زحمه عليك مو هذا موضوع حلقتنا.
2: مو ديرتبوا لك برنامج؟
0: لا لا ما حد يرتب مو ديرتب لا اكو مقترحات وانا اعطيتكم مقترح فكروا بي انه انا اوكي اقدم أنا ساعتين
2: زين يصير انا اعطي مقترح يصير برنامجك يعني من ايش بيك من صالحك هذا
0: يلا شو بالله إيه قول قول يلا
2: يعني مثل نظامنا
0: اثنين
2: للجمعة شغل
0: اي
2: وسبت احد ويكند مالتي
0: زين قل لي يعني شنو شنو من يا ساعة ليا ساعة؟
2: نفسه ما نغيره، بس الويكند بدال الجمعة سبت أحد مثلنا.
0: ويبقى برنامج ساعة قصدك؟
2: إيه من الاثنين للجمعة.
0: حلو، لا حبيت أنا وياك بهذا الوقت.
2: إيه والله يا عز،
0: حبيبي
2: شنو قاعد
0: وصاحبي
2: تشتغل الصبح ويكند؟
0: أيوه حبيبي وصاحبي
2: وتحياتنا
0: ولد
2: الزنزانة
0: بلد
2: خمسة.
0: واحد. طيب يا قل لي والله تختار انه انت
2: والله عبير اشوف الماضي مالتي، انا
0: ليش؟
2: مستقبلي ضامنه الحمد لله، يعني عارفه هسه شيء
0: شنو ضامنه يعني؟ شلون ضامنه يعني؟ ايش ما ادري شنو شنو
2: ضامن.
0: ضامنه
2: انا ضامن
0: يعني؟
2: انا
0: شلون ضامنه؟ شنو ما يصير هيك تقول اصلا؟ شنو ضامنه؟
2: ضامنه الا اذا الله راد ياخذ امانته، اذا
0: يعني مو ضمان يعني. انت شنو ضامن مثلا حياتك شلون راح تكون؟ ضامن وين راح تعيش؟ ضامن انه
2: ضامن
0: شكلك شلون يصير؟ ضامن انه
2: شكلي الشكل يعني شيء شكلي ما ينعرف، راح اجعد وشيب
0: بالزايد. خاف انت منها حلو
2: ولها.
0: طيب
2: العافيه. فبالنسبه لعيشه ضامنه، بس ماضي مالتي كلش احبه مشرف.
0: لحد يا سنه؟
2: لحد 2005.
0: اوكي، ورا 2005.
2: ورا 2005 قل اعوذ برب الفلق.
0: وجعلنا بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا.
2: بالضبط.
0: اوكي، تحياتي لك، نورتنا اكيد. شكرا.
2: اقول شي في عمار باجيرو بالمهديه،
0: هاي مال اسماء. عرفوها اسماء؟ بمشي. تحياتي لك اكيد، نورتنا، شكرا. يلا اتصال. الو،
3: مساء الخير. استاذ
0: بالعراق، مساء النور، هلا والله.
3: شلونكم؟ شو اخباركم؟
0: الله يسلمك عيوني، نورتنا. اشكرك.
3: والله انا فضلت تعبير ارجع للماضي.
0: ليش؟
3: لان حياتنا كل ما جاي تتقدم لي قدام، ما جاي نشوف مستقبل، ما جاي نشوف تطور، ما جاي نشوف يعني حد جاي نشوف صوره صحيحه، يعني جاي تصير عواقب اكثر واكثر.
0: يعني من باب الخوف من المستقبل تريد ترجع للماضي شويه تشوف شكو ماكو، لو مثلا شنو يعني؟ شنو الغايه من رجوعك للماضي قصدي؟
3: الغايه من رجوعك انه يعني الماضي انا اشوف عايشين بخير، يعني حياتنا ماشيه طبيعيه والحمد لله والشكر.
0: زين.
3: بس احنا خايفين نتقدم لقدامنا، و30 سنه واحد صار عليه حصر الخبزه، حصر العيشه، حصر الطلعه، احنا شو كل ما نتقدم جالس تدهور احوالنا اكثر واكثر.
0: اوكي.
3: يعني مو مثل باقي الدول، باقي الدول جالس تتقدم جالس ترتاح، احنا لا جاي نتعب.
0: اوكي، فهمتك. طيب. يعني خوفا من المستقبل وما يجري، فيقول خلي ارجع واشوف واعيش مره ثانيه اللي عشته قبل احسن ما انه اعيش يعني واشوف اشياء سيئه.
3: على الاقل شيء تعرفه احسن من.
0: صحيح. طيب، اني كلش اشكر اتصالك، نورتني، شكرا.
3: عيوني
0: انت، شكرا، مع الف سلامه، باي باي.

0: اتصال. الو، مساء النور.
1: تحياتي لتعبير حضرتك والمخرج والمستمعين.
0: الله يسلمك يا ابو وفاء، شو الاخبار؟
1: تحياتي للمستمع لبرنامج بانجور الاخ العزيز. اتمنى ان شاء الله يفرج عنا مروان الملاكم. انا دائما اسمعي بالبرنامج مال بانجور.
0: هو دائما يخابر، مو انا قلت له شنو اسمه؟
1: دائما بان اسمع حد يقول له الله يفرج عنك ان شاء الله. يعني والله طبعا سجون شويه صعبه،
0: صحيح،
1: مهما كان الانسان مرتاح حتى لو قصر، فان شاء الله الله يفرج عنه.
0: يلا ان شاء الله.
1: دائما اتصل البرنامج عده مرات،
0: والله ما اعرف، فساسال بان اكيد.
1: عموما وبالنسبه لل انا ايضا من الماضي، نحل الماضي، لانه يعني هاي شغلات كانت مو كلش يعني، بس افضل من الحاضر في بعض الشغلات.
0: اوكي، يعني من باب شنو يعني؟ لا بس عذرا، انت تحب ترجع للماضي من باب انه من يعني ليش ترجع للماضي ما تروح للمستقبل؟ يعني
1: والله
0: الاستفاده ممكن
1: صراحه الانسان كل ما يتقدم بالعمر ما يردد بيت الشعر الا ليت الشبح يعود يوما ليخبره بما فعل المشيب. فطبعا ايام الماضي افضل من في امور معينه، أمور أخرى لا أكيد يمكن الحال.
0: أوكي طيب، نعم. فهمتك. أنا كلش أشكرك أبو وفاء، نورتني، شكرا
1: لك.
0: تحياتنا لك. نعم. باي باي. ما أعرف يعني، مو مشكلة لاني ولا عمار إنه نلتقي بيهم أو نحب صراحة، ظهر هو مستمع دائما. تحياتنا له، ويلا إن شاء الله يا ربي إنه يلا عدنا. ألو
2: ألو، مساء الخير.
0: مساء النور.
2: هلا عبير، شلونك؟
0: هلا والله، أنت شلونك؟
2: والله الحمد لله، تحياتي ليك وكل مستمعي، وذات الصبح له عليكم ان شاء الله.
0: شكرا للجميع يا رب، نورتنا.
2: يعني ساعتين باليوم البرنامج مالتي.
0: يا بيد، عفوا الموضوع ايش بكم اخوتي؟ على قولته لنا، شايفه يقول ترقص لها بشفيه؟ تفضل يا.
2: لا شوف، احنا طبابين خير، ايش بيت على مودك؟ ايش بيت عبير على مودك؟ احنا تخيلي يصير البرنامج مالتي ساعتين، تمام؟
0: تخيل.
2: يا السبت خليه اوف. لا تجي من السبت، تمام؟ فمن الاحد للخميس ساعتين.
0: من يا ساعة ليا ساعة. يا ساعة ليا ساعة، يلا كمل مقترحك.
2: قصدي يصير صباح؟ لا صباح ما
0: تصير. يا ابو صباحي.
2: مسائي.
0: اني من يا ساعة ليا ساعة تريد حتى تكون ساعتين.
2: خليها من الثنتين.
0: من الثنتين؟
2: ايه.
0: لي وين؟
2: للأربعة. للأربعة
0: وسلطان يقعد بالبيت؟
2: لا
0: أنا ما عندي مشكلة، ما يتقدم سلطان، ما يحب وهذا وقته، يقول أنا وقتي من الثلاثة للخمسة.
2: ايه هو غفلتوها يا ببغي على الساعة، انعم الله.
0: دي الله حسنلك، يلا. يلا سيوفي، قولي شنو راح تختار؟ تمتلك القدرة على الرجوع إلى الزمن الماضي لكن كمشاهد فقط، أو لا تروح للمستقبل وتشوف نفسك وشكلك وحياتك وأمورك بعد 30 سنة، شنو تختار وليش؟
2: طبعا شوف عبير، مستحيل هاي شغلتين تصير، مو صحيح؟ لا راح نقدر نرجع للماضي، ومستحيل المجهول راح نعرفه.
0: دا أقول لو
2: المجهول بيد ربي. أي لو طبعا بالبداية أنا عندي فوبيا من المجهول، ما أحب اللي يصير. أوكي، يعني أنت تخيل إذا أشوف في فترة 30 سنة اللي قدام لا سمح الله أكو كوارث، مو صحيح؟ طبعا احب هذا الشيء. الماضي لا، الماضي احب اتمنى ارجع له، الحنين للماضي.
0: ليش؟ من يا باب
2: كل تفاصيله.
0: من يا باب
2: كان الوضع حلو، امان، مرتاحين، الناس اللي نحبهم كلهم موجودين دائما دورنا. اي هسه هاي كلها استفدناها للاسف، يعني كل تفاصيل الماضي احب، اكو انجازات، اكو شغلات صار بالماضي.
0: طيب
2: يا اذا ارجع
0: تحب انه مره ثانيه تشوفها هسه؟ بس ما
2: اعيشها واشوفها،
0: بس مشاهد. طيب
2: لا امانه اعيشها واشوفها، يعني اكو شغلات صارت كلش حلوه، مواقف كلش حلوه يا ناس صارت، فاذا هذا صار شيء لا 100% للماضي ارجع.
0: طيب
2: وبقول يعني بدون تردد هيك باصرار، بس لا تقولي لي اللي قدام، يعني لا الحديث مجهول، يعني مثل ما نقول ما اصير، ما اعرف يعني العمر يتقدم، خصوصا احنا بوضعنا بالعراق عبير ماكو شيء مضمون
0: اكيد
2: سنه عن سنه، احنا للاسف قاعدين نتحمل السنه اللي قبلها واللي قبلها، يعني اكو ناس دول تبخدر
0: هو لانهم ماكو شيء مضمون. دا انطيكم هذا الخيار اللي هو طبعا

0: من المستحيلات، بس دا اقول لك لو انه انت
1: يعني
0: تروح حتى شنو اذا ما عجبتك الوضع وهذه فالله وياك، يعني من هسه تروح.
1: يعني شوف عبير، احنا قبل كنت كم حلقه حكينا كل الدول اكو احتمال 10 ساعات 20 سنه اكو مثل شغلهم مضمون، يعني مو عندهم شيء، يعني مثل ما نقول. بس احنا بالعراق لا، ماكو شيء مضمون.
0: اوكي،
1: للاسف احنا مو من باب التشاؤم، كل شيء للأسوأ. احنا جاي نترحم على السنه اللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها، مو صحيح؟ ماكو شيء مضمون احنا وضعنا، فاكيد الماضي.
0: طيب. اوكي، شكرا يا سيوفي، نورتنا، شكرا لك.
1: تحياتي حبيبي، شكرا لك.
0: عيوني انت، شكرا. مرحبا، نناشد استاذ عمار عزاوي، استاذ علي. برنامج جرس شاغر يصير ساعتين، ايش بكم اليوم؟ استاذ سلطان يقعد بالبيت، اي وياكم. وبالنسبة لسؤال اليوم، برسالة حلوة، لا نقدر نرجع للماضي ولا نقدر نشوف المستقبل، لذلك عيش يومك وكل تفاصيله حلوة ومرة. شكرا أبو هيلين. يلا اتصال. ألو، عندك اتصال؟ ألو.
2: عليكم.
0: عليكم السلام،
2: شلون ست عبير؟
0: هلا يا نعيم، أهلا وسهلا، شلونك؟
2: صحتك مالك؟
0: الحمد لله عيوني، الحمد لله تمام.
2: احنا كل احنا نصيح،
0: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والله ما عندي مانع عمي، هاي آخر مرة أحكي بالموضوع، ما عندي موضوع من الساعة واحدة لغاية الساعة ثلاثة، لكن بشرط سلطان راح يقعد بالبيت، تمام؟ يقعد رجال كبير بالعمر، يلزمنا كتاب، يلبس مناظر، يلبس هذا الروب شو اسمه،
2: ويقرأ قصص،
0: ويقرأ قصص، وإحنا نمر ليش بين خميس وجمعة، نمر نعطي مساعدات، ها؟ موافقين؟
2: أبو
0: أرسال
2: هم
0: خطيهم
2: صاحب،
0: لا عد لحد يقترح، شفت؟ لا كيف؟
2: ماكو فرق بيناتكم. طيب. أنت ولا سلطان،
0: فد ولا أهل إن شاء الله. شكرك. يلا نعيم، شنو راح تختار؟
2: والله الماضي أرجع عليه.
0: ليش؟ يا ماضيك ليش؟
2: أكو هواي أمور أريد أغيرها.
0: مو تغيرها، مشاهد فقط، ما تسوي شيء، تشوف مشاهد فقط. اي نعم. لا لا، ما تسوي مشاهد. انا دائما نقول هاي نرجع للماضي، والماضي وحلوه حياتنا. لا، اليوم اني خليت لكم بين قوسين كمشاهد، تشوف فقط. لو تحب تشوف مستقبلك بعد 30 سنه، شكلك، حياتك، امورك، كذا، هاي الاشياء.
2: لا طبعا، طبعا اذا اشوف مستقبلي بعد 30 سنه.
0: ليش من يا باب؟
2: 100%. يعني حلو واحد يشوف مستقبله بعد 30 سنه، لانه أوكي. انت ما تعرف ان السنه الجايه شنو صاير وياك، بس واحد من يشوف مستقبله لمده 30 سنه يعرف على ضوء شلون يتصرف وشلون يعيش حياته. لانه هو شاف مستقبله شنو، نقول تجي فلوس، الله لا يقول شخص يعني يموت، او تجي شغله ثانيه، رزق، يعني مدخول ثاني. انت عرفت بانه هاي السنه سموها هاي السنه اللي وراها راح يجي شيء رزق، حتى على ضوء انت تعرفين شلون تصرفي.
0: طيب.
2: الماضي راح انتهى، يعني شو اسوي للماضي؟ يعني الماضي لا اقدر ارجع اغيره، افضل شيء اروح للمستقبل، افضل على مود يصير شلون اوضع، يعني وضعي يتحسن
0: زي.
2: يعني وضعي المادي، وضعي او اقول الصحي، المعيشه، نشوف واحد حياته المستقبل. هذا انا افضل المستقبل، يعني ما افضل
0: المستقبل. طيب. صراحه. اوكي، انا كلش اشكرك يا نعيم، نورتني، شكرا لاتصالك، باي باي. عيوني انت، مع الف سلامه، مع الف سلامه. عندنا اتصال.
3: ايش انت بالنسبه لي؟
0: الله،
3: شمس الفجر والقمر والماي والغيمه، وما دام نحن سوا ضيمك وضيمه علي.

إذن مستمعينا بالنهاية ووصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، سمعتوا أكثر آراء المستمعين كانت هي حول أنه طبعا اختاروا المستقبل بعضهم، لكن أكثر الآراء كانت أنه لا، يحبون يرجعون لزمن الماضي كمشاط من باب الحب للماضي، من باب أنه أكو أشياء ممكن أنه ما استمتعوا بيها فحابين يشوفوها حتى لو ما كان هم ممكن يأدوها. لأنه أنا قلت كمشاهد فقط، يمكن لأن الماضي رغم كل أوجاعه وأخطائه يبقى هو الجزء الوحيد بحياتنا اللي نحس بيه، إنه يعني ماضينا احنا نحس بيه مالتنا، اما المستقبل فهو مو مالتنا. تعرفون ليش؟ لانه هذا بيت رب العالمين ومستقبلنا ما نعرف شنو اسمه. محمد كان دايمًا قال شلون بالله انا ضامن مستقبلي، ماكو شخص ضامن، ممكن ضامن لك بيت، ضامن لك سياره، ضامن لك قطعه ارض، اوكي ضامن لك مبلغ معين بالبنك، بس حياتك عموما هي ما مضمونه. فلهذا ناس هواي اختارت ترجع للماضي مو حتى تغيره، بس حتى تشوف أو تشوف اللحظة اللي هي ضاعت من عندها، شخص مشتاقت له أو نسخة منها قبل ما أنه تعب الحياة. أما المستقبل فهذا عبارة عن فيلم رعب عد الأكثرية. ليش؟ لأن مو كل إنسان عنده الجرأة يشوف نفسه بعد 30 سنة ويعرف شنو بقى منها وشنو خسر. لهذا بين ماضي نشتاق له ومستقبل نخاف منه، السؤال راح يكون وهسه فكروا بي يعني بينكم بين نفسكم، لأن احنا ختمنا الحلقة، لكن ممكن انه نفكر بالصورة الصحيحة، احنا فعلا نريد نرجع للوقت لو نريد فرصة ثانية ويا نفسنا، بما انه كان اكثر اختياركم هو الرجوع الى الماضي. النهاية الناس مو يعني ما كانت تريد تسافر عبر الزمن حتى تشوف مستقبلها، لكن حبت انه ترجع عبر الزمن وتشوف الماضي. الناس كانت تريد انه هي ترجع للحظة قبل ما يضل. اتصلوا بينا، شاكرة جدا كلماتكم الحلوة. سوري وست راديو. اي نعم، هي قبل 4 سنوات صار لنا لو 5 4. اي نعم انا نفسي. عموما شكرا لكل اللي اتصلوا بينا وشارك اليوم حلو. ادعموا الكبير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم قدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطلة.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التثوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد، في حلقة جديدة من الطريق اكسترا. في حلقتنا لهذا اليوم راح نحكي حقيقة عن حالة موجودة عند الأشخاص. احنا كمجتمع عراقي وحالنا حال المجتمعات العربية، أساسات التربية اللي كانت موجودة عندنا والتي لا تزال إلى الآن، يعني هسه خفت بطريقة ما، لكن على أساسات التربية اللي تربيناها عشنا على مبدأ العقاب والخوف والتخوف، وهذه كثيرة من عندنا حتى أصبحت هي جزء من اللازمة الحقيقة اللفظية اللي موجودة عندنا بالكلام. نحكي عن أجيال كثيرة، إذا كانت أجيال قديمة كانت أجيال جديدة، أو حتى في بعض الأحيان جيل زد أو زي، بمعنى أن اليوم إحنا دائما عندنا كلمة أخاف، حتى مطربين كثيرين تغنوا بها الحقيقة، هذه كلمة خاف ما أشوفك بعد احكي لي وغيرها من الأغاني. وهذا الخوف بمعنى من الممكن أن يحدث أو لا يحدث في جانب معين. الخوف يأتي من جانبين، أو صنف الخوف خوف البشري يأتي من جانبي، أما تخوف من الثوابت أو المتغيرات. بمعنى أنه إحنا مثلا عندنا سالفة حتى في الخطاب الديني هنالك نوع من التخويف للأشخاص، دير بالك أنت تسوي هيجي، الله يذبح بالنار، جهنم، مدري شنو، يوصل لك مرحلة إلى أنه هنالك رعب ينتظرك، وهناك الكثير من العقوبات التي ستأتيك. بس من تجي تحكي تقول له مثلا زين إذا سويت، يقول لك أوكي تدخل الجنة. عملية الخوف والتخوف، يعني خليك تخاف، هي واحدة من الأشياء اللي موجودة في المجتمع. الخوف من الثوابت أيضا اللي هي جزء من عدها، أنه أنت دائما لديك أو أنت دائما لديك خوف من كلام الناس، بدليل تحكي كل ما يحكي واحد قال لك لا لا نسوي شيء، أخاف الناس شو تقول علينا، أخاف أسوي فلان شيء لا الناس تحكي علينا. الناس، والناس أهم جزئين، جزء أصلا ما شايفك ما يدري بيك أنت شنو، وجزء شايفك وهو أصلا أنت تخاف ما تخاف ويحكي عليك. فإذا بالتالي التخوف هو واحدة من السمات التي يتصف بها الفرد العراقي، وهذا التخوف يأتي في بعض الأحيان بالنسبة للثوابت يكون يعني يورث دائما. حتى أنتوا تقول لأبنائكم مثلا أقرأ زين، خاف ما تنجح أو خاف ترسب، هذا للأسوأ. بس ما حد يقول لي أقرأ زين حتى تجيب علامات عالية، حتى تجتهد أكثر، حتى تحصل فلان شيء، لا خاف ترسب. إذا افتراض السلبية مع الخوف هنا قائمة، مطرة الدنيا هذا بالمتغيرات، مطرة الدنيا تطلع بسيارتك، يابان ما أطلع بسيارتي إيش ما تطلع، أخاف توقف بي بالمطر، ما العلم قد تكون السيارة هي 2000 واليوم 26، أو يابا مثلا اليوم نداوم لأن الدنيا حارة، لا أنا اليوم ما أقدر أداوم، ليش؟ أخاف أطلع أخذ تاكسي، أخاف أتمرض أو يصير بي ضربة الشمس، لنفوت فلان شارع أخاف أكو مرور هناك. هواي من هاي الأشياء اللي موجودة دائما أخاف يصير فلان شيء. طبعا أخاف بمعنى قلت لكم من الممكن أن يحدث الأسوأ، وأيضا هناك تخوف من الأفضل. واحد يضحك هواية، هاي مال عندنا احنا كلمة، يقول لك ضحكة خير يا رب، يا بليش، يقول لك يعني أخاف بعد هاي الفرحة يأتي الحزن، أخاف بعد الحزن، تخيل بقى هنا أخاف بعد الحزن تجي المصيبة.

أخاف بعد المصيبة كارثة. دائما إحنا عندنا هذا التخوف بمعنى أن هنالك شيء ما سيحدث، أما سيء أو جيد. ما مكتفي المجتمع بهاي السالفة، ذهب أبعد من ذلك. من تجي تقول له مثلا يابا غير مكان بيتك، جيرانك ناس صيحون يبيعون كلام نابي فجرون مدري شنو مزاحميك، شيل من مكانك يا بنت، انتقل من هذا المكان إلى مكان آخر، ممكن لي قدام بعدك 4-5 فروع. لا ما أريد، ليش؟ أخاف أخسر بالبيت وبيعه، وأخاف ما ألقه. وهاي طبعا مناسبة، إحنا لدينا كثير من الأمثال والحكم المتداولة وهي سلبية جدا، هي جزء رئيسي من طمس الشخصية للفرد، اللي هي أخاف أروح هناك ما أتأقلم. هو ما يدري، بينما هو تلقاه يقعد بين العالم يأكلهم يأكل بالسوالف، تلقاه هي ممكن محور صديقاته، بس هي تعرف، هي استقرأت بالتنبؤات مالت النوستراداموس، هي لأن أشهر منبئ عالمي، تخيلت إن إذا راحت بعد 3 فروع باعت بيتها من وراء الجيران السيء، هناك خاف يطلع الجيران أسوأ، خاف ما تتأقلم، خاف بعيد على أهلي، خاف ما ألقى، خاف ماكو خدمات، وهي عايشة بمنطقة، يعني مع احترامي وتقديري لمناطقنا الجميلة، زريبة مع الحيوانات حشاكم ما حط بيها. زين يابا، هسه أنت مثلا اليوم بالعمل ماتك، هذا عملك وأمورك أوكي وما أدري شنو، جتك فرصة عمل أخرى براتب أفضل أو براحة أفضل أو بأمان وظيفي أعلى، دائما عندك يصير لا أخاف أروح هناك، أخاف ما ألقى الأجواء اللي عندي. هو تلقى الأجواء اللي عنده مثلا بيته عن مكان العمل مالته كلش بعيد، الموظفين الدائر مدائرة كلهم ما يشتغلون، هو عنده طاقات كلش عالية، إدارته مناصفته مثلا الاختصاص اللي هو ده يشتغله مو اختصاصه الحقيقي، لكن هو افترض عملية الخوف من التغيير بأنها ستكون الأسوأ. إذا افتراض سوء النية موجود أو السوء موجود، مثلا تجي عليه يابا مثلا هاي سيارتك تعبتك وصلح بيها انت، وهاي بيعها وكمل فوقها شوية وتعدك فلوس وخذ لك سيارة. لا ما أريد أبيعها يابا، ليش ما تبيعها؟ زينة ودنية، أخاف أشتريها سيئة. هي بكل معيار من المعايير هي أفضل من هاي، ولا هنا موديلها ممكن تلقى أعلى. اثنين تلقى كيلومتر ماشي أقل، أريح، ألطف، أكثر ستاندر بالسوق، لون أجمل، تكنولوجيا بيها. أخاف. وفي بعض الأحيان التخوف يأتي متزامن مع وقائع لكن لا تحتاج هذه المبالغة. بمعنى نرجع على نفس السالفة، يا بس أنت مثلا هذا بيتك هنا مثلا يسوى، وهاي منطقتك صارت ماخذ لك أنت 100 متر، تمام، وهاي 100 متر بهاي المنطقة لا تبريد لا دنيا لها. زين أنت بما أنت عايش هاي الحياة اللي هي تعتبر حياة ليست بالحياة الكريمة أو الجيدة، زين تبيعها وقدام بالزراعي أو منطقة جديدة فتحت بنفس السعر بس مساحة أكبر، لا أخاف هناك أروح، أخاف هم يخاف يروح هناك، يعني حتى للأفضل هو يخاف، هو يخاف للأفضل الأسوأ. أتحدث عن هذه العراقيين، العراقي أينما يذهب يصنع مستعمرة. سافروا مثلا من راحوا، تذكرون أول ما راحوا العراقيين السورية كلهم قعدوا بالسيدة زينب، عبالك سوريا تنحصر بالسيدة زينب، هسه تقول لي لين هناك ومرقد طاهر ما له خص، بعدين كلهم انتقلوا وراحوا الجرمان، بعدين كلهم انتقلوا وراحوا لا شو اسمها المصنع، ما شو اسمها نسيتها، بعدين اكو ناس يا بس زين روح البابتو لا

يصنع جزء كبير من حياتهم السيئة مو جيدة. بارحة أشوف فيديو لأحد المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، فده يحكي عن حاله اللي هو أحد الأفراد أو الأشخاص أو أصدقائك وهاي، إنه عنده مشروع. أني راح إذا أكا يحكي يقول أنا راح أفتح فلان شي وأجيب فلان شي، يا بدي يلا يدي بلش يدي سوي. لا يعني هو يعتقد إيش قد ما هاضم الموضوع. يعني واحد اليوم مثلا أني راح أفتح شي أني أحبه، بس دائما عندي خوف من الخسارة، لكن ليس تفاؤل وعينك بعين الله، اللي هذا جزء من الأقاويل والأحاديث التي يؤمن بها أغلبنا. إحنا من من من من نحكي بالإيمان وبال إنه حاطين على قولته إن عيننا بعين الله وما حد يلحقنا، بس إحنا كذابين، إحنا ما حاطين عيننا بعين الله. إحنا دائما عندنا خوف من الخسارة، ولا نعتقد هاي لكم، ولا نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى يبارك في عملنا عندما نعزم ونتوكل على الله. مجرد أحاديث سوالف، ترى حتى الاعتقاد عندنا والإيمان سوالف مو تطبيق. يتحدثين بالشارع وكيف تتعامل مسلم، احنا حرب البسوس، ماكو أي نون الذي نحن نعتقد به وقوم بتثبيته لديننا الذي ننتمي إليه. ليش؟ لأن عندنا هذا الخوف. صار مثلا بلش عمل، مثلا واحد يريد يتزوج، يا بس انت بعد لميت امورك وهاي الزواج، خاف ما تحمل مسؤوليه، تلقاه هو فاتح ثلاث بيوت، عنده اربع اخوه يصرف عليهم، زين ذول شلون تصرف عليهم؟ تختلف بنت العالم. يجي واحد عنده بنيه وهو كان 10 فلوس ماكو بجيبه، وسوى وبنى واجتهد وسوى ومشت الامور. عنده مخاوف من الماضي بان الذي ياتي وهو زلمه، عندنا نحكي عن طبعا نحكي عن الزلم. الزلم اللي تلزم تراب طلع ذهب. أكو عالم اليوم أنا أشوفهم جيل جديد ما شاء الله دا أتعامل وياهم الآن بقضية ما، مبدعين رائعين طموحين جدا. المهم تيجي يقول لك لا أخاف اللي يجيها منيها، بس بسم الله الرحمن الرحيم على كيفك يا حبيبي، ما أنت هم كنت يعني مفلس زوجته. لا فكرة ما بينك وبينه الظروف في وقتك كانت أفضل، لأن العيشة كانت أقل، كانت فرص العمل أكثر من الأفراد. اليوم فرص العمل أقل من الأفراد، أفراد هواي فرص عمل قليلة، ولكن هذا تشوفه أفضل. إذن بالتالي التخوف والخوف هو واحدة من الأشياء اللي تجيبني لي وراء بحياته. هذا الخوف ما كان مصدر قوة حتى على مستوى أن دائما الأصدقاء فلان يخاف من مرته، ويقول لك شكو بيها، بالعكس ما يخاف من رجال. هو إحنا ليش نسميها خوف؟ حقيقة أكو رجال اليوم يخافوا من نسوانهم صراحة، وأكو نسوان تخاف من رياجيلة، يعني أزواج من رياجيل. المهم فبالتالي هذا الخوف احترام مفرط أو حذر عالي، ويترجم إلى كلمة. اليوم تصفن على نفسك وانت تصفني على نفسك، كم مره تستعمل كلمه اخاف او خاف؟ هي دائما خاف عندنا. طالع انت الساعه بالستة، دوامك الساعه بالتسعة، يا باش طالع بالستة، خاف اتاخر بالطريق، خاف ينسى، خاف ما ادري شنو، وانت صار لك في 4-5 سنين يمكن مره مرتين صارت عندك هاي الحادثه. احنا من الاشخاص الذين ننسى كل ما حصل من ايجابيه وكتبه الله لنا، ونتذكر ما قام به البشر. واحد عشاكم وحشا قدركم، أثول طلع من الفرع صفن، جت لحظة إدراك اللي هي لحظة الجسمة، فر السيارة تأخرت، صار ازدحام شوية بالنص ساعة، رجعت كملت طلعت. مرة صارت من 4 سنين، دائما ببالك هاي المرة ممكن تتكرر اليوم، وهذا طبعا في علم الطاقات هو جذب للطاقة. وكثير من هذه المخاوف خاف تيجي عليك وعلى أولادك وأنت ترتبها. يا بخلي نروح مثلا سفرة، مثلا نطلع هاي هسه طلعت مال سد حمرين.

مسجد حمري، لا اخاف نطلع يطلع المكان ما حلو، اخاف فلان يدوخ من الطريق ابنه، يابا ابنك يقول لك انا اروح، لا ما تعرف انت مصلحتك، اخاف نروح هناك وما نتونس، اخاف بالطريق والطريق يصير ازدحام او يصير صعب. كل المخاوف وافتراضات السوء تكون حاضرة، بس مستحيل يقول عادي خلوا نروح، واذا طلع عود المكان مو مثل ما احنا شايفيه، حلو مثل ما احنا شايفيه، دياله كبيره نروح لدياله، ما هاي نفتر ونرجع نروح نقعد بواحده من ذني المزارع الجميله اللي هي على طريق بغداد. اذا خوف هو تخوف غير مبرر ومبالغ به. واحد يجي طفل جديد، ايش قد احكيك على العائله، واحد يجي طفل جديد يسألوه جماعته أو هو ما يسألون، يسألوه حبايب صاحباته، مبروك ألف مبروك، شو وقت تسوون الأخ؟ لا ما نريد نسوي الثاني، يا بليش أو ننجب طفلا آخر، ما تدري، خاف الظروف تتغير، والعراق ظروفه ما استقرت من عهد الملكية من 58، 70 سنة ما تغير. هسه راح يذكر العراقي تغير مثلا يعني، وجاءت ما بعد 58 أربع أجيال إلى 3 أجيال، وأنت بعدك خايف مثلا، تمام؟ فلتعرف إلى أن هذا الخوف هو جزء كبير من حياتك وجزء كبير من تفاصيل حياتك. ذاك يوم أنا هم أبع فيديو شفت وحدة قالت أنا عفت الوظيفة، شوف بعد خيل مشتغلة بمشروع ونجح وخير من الله، وبذاك الوقت شو تقول؟ تقول أنا عفت الوظيفة فخفت أنا أفشل وما أنجح، بس هي ما مجربة، بس من جربت ملكة الجراءة جربت، ما أدري اللي صار وياها شنو، يعني ما أتذكر شنو، المهم نجح وخير من الله وأصبحت رائدة من رائدات الأعمال. غير اختصاصك؟ لا، حتى على مستوى العمل داخل المؤسسة. أحد أصدقائي طبعا وهو يعني يعمل، هو ضابط ورفت رفيع، قلت ليش ما تغير يعني تروح مثلا مديرية ثانية وهاي، قال لي لا أنا أحسن، يا بليش قال جماعتي وأعرفه من زمان وهيك وهاي، أخاف أروح هناك ما ألقى اللي لاقي هناك. قلت له شو لاقي هناك؟ قال ما لاقي شيء، لا تلقى هناك شنو، ما هي نفس الشيء، وأنتوا كلكم عسكر، أوكي أكو اختلافات، بس بالتالي أنت رجل ضابط ستتعامل مع ضابط ضمن بيئة معينة، أنا أروح المؤسسة ثانية إعلامية راح ألقى قدامي مثل ما مثلا هسان بالرشيد، راح ألقى قدامي ناس من الجيل اللي مثل جيلي، جيل الإعلامي دا أقصد، وناس من بعد جيل وناس من بعد جيل، يعني حلقة جيلين وراي، يعني جيل قبلنا يعني ديرشون عليهم ماي ورد صفوا تراب نفط، فالجيل الورانة حلقة جيلين، وهذا طبيعي جيلي شغل. فإذا كم الخوف سلبي، ووجود هذه الطاقة السلبية الكبيرة جدا يجعل منك أو منك شخصية مهزوزة، تتأثر بأبسط الأشياء ولا تؤثر. حتى اليوم كنا بنياتنا أكثر شيء من يطلع مثلا يروح أن يشترن عندهم مشكلة بالألوان، هسه راح يجينا الصيف تلقاه بالصيف لابسه جوزي، لابسه أسود، لابسه أزرق طوخ، يابا شنو بدلي هسه على ألوان الصيف؟ ألوان صيفية فواتح الحلوة الجميلة، أوكي إذا كان عندك مشكلة بجسمك ليش ما ضعفتي من الشتاء حتى هسه؟ وإذا أنت تشعرين في داخلك إلى أن هذه الألوان يعني ممكن بطبيعة جسمك بطبيعة تفاعلك نوتك ممكن يشوفيها أنه هي شوي قياس أكبر قياس أصغر، تترتب الأمور، بس على الأقل طلعي إنسانة مبتهجة بالألوان تلبسيها، لا ما بدل ستايلي. أخاف الناس، خاف الناس

شو تقول علي؟ شو تقول علي؟ كانت واحدة كانت تلبس جوجي بالشتاء، لبست أصفر أو وردي عادي طبيعي. تخيل بساطة الفكرة، هل لك أن تتخيل؟ أنت إذا صفنين هسه ويا روحك تتخيلين بناتنا الجميلات اليوم يطلعن بالشارع سوقا، بالرغم من وجود بعض المآخذ وهي جزء من الطبيعة الإنسانية في داخلها، هي كفرد كامرأة يعني، من تجي تقول لها مثلا صديقتها ليش ما تتعلمين سياقة؟ لا أخاف أسوي حادث. أخاف أسوي حادث؟ هو شوكو سايق لحد لا ما مسوي حادث؟ أغلب السواق اليوم موجودين بالشارع مسوين حوادث، وإن صار الحادث في دوالك حديد خيولي. فإذا بالتالي هذا التخوف إيش قد يرجعك لورا، إيش قد يخليك تقتل طموح في داخلك. وهذا ما بوجهة نظري هذا ما يعطي نتيجة لعدم وجود أو لكثرة الأفراد في هذا المجتمع، نساء ورجال، الذين لا يستخدمون عقولهم بطريقة الابتكار أو التطور أو حتى التحديث. يعني تخيل أنت تليفون شيله وشركة مثل يعني أبل أو غيرها أو سامسونج أو هونرو أو ذني شركات، ونحكي عن سوفتوير ما بين الأندرويد والآي أو إس، شركة صاحبها مو سلطان يعني، اللي ما أنا بالنسبة لي بس أشوف أبديته كويس، لا ناس متخصصة بهذا الموضوع تحدث أنظمتها كل شهرين ثلاثة خمسة، يجيك هاك، يجيك تطور، يجيك سالفة يعني حسب. فتخيل جهاز يطرح في الأسواق عمر الافتراضي من سنة إلى 3 سنوات، يحدثون السوفتوير مالته أو نظام التشغيل يحدث في مرتين ثلاثة، وأنت أو أنت صار لك فوق 10 سنين ما محدث نفسك باقي على القديم. ليش ما محدث؟ لا أخاف ما أدبرها. شو ما أدبرها؟ شو ما أدبر؟ اليوم أكو آني أشوف شباب وبنات يعني مواليد 90s 80s، تحس عايش 1900 وخشبة، من تسريحة شعره، من لوكه، من كلامه، من لبسه، من مجال عمله، ولا يزال إلى اليوم. طبعا هذاك وذاك يعني تحسه قديم، ومن يشوفك أنت اللي واحد من أبناء جيله ومواكب هسه عم لا نحكي باللبس حتى لا نعتبر تافهين، ولا نحكي عن تسريحة شعر، نحكي مواكب الحالات الموجودة الآن في المجتمع من تطور وحديث وكلمات واستخدام. يا بش ما سويش من أم هذولي؟ أم هذولي اللي يقولون عليك ما موجود، وأنت عبارة عن حصواية لا تكبر لا تصغر في هذا المجتمع إذا تفكر بالطريقة. حصواية، أنت عبارة عن حصواية لا تكبر لا تصغر في هذا المجتمع، لا أحد يبالي بك. ال ال ال الطرف الوحيد جيدا أم سيئا، الطرف الوحيد في هذا الكون الذي يبالي بك هو الله سبحانه، لا أمك، لا أخوك، لا قرائبك، لا جيرانك، لا زملائك، ما قعد حتى ما أدري من أمي ما عليه، فقط الله سبحانه وتعالى يبالي بك. ليش؟ لأنه أعطاك مجموعة من النعم لازم تستخدمها بطريقة إيجابية، وعندما تطلب أطلب على قدر أنك تطلب من الله سبحانه وتعالى، مو يا رب جون طبيعي مليون دولار يقول كل ما نعطيك على حلقك، وأنت بتعرف تستخدم أنت إذا سلمك هسه إذا تلقى بالشارع 100,000 4 أيام تصفن ما تعرف شلون تصرفن، أول ما هاي تروح تسوي بيها قاعدة، وأنت هم نفس السالفة، إذا جت الرزقة 250,000 صفنين أول ما تروح تشتري كوزمتك، يسمعش يقول ما عدها وتشتري هدوم. فإذا هذا كله منين نابع؟ نابع من الخوف والتخوف اللي في داخلك. انتقل إلى مرحلة من الخوف. بشر جربت آني صالح، بشر ترى بشر دمه ولحم وعقل وأفكار ودنيا ودهاء وكذب وحرمنة وبوك وعرفة،
صار لي 13 سنة عارف.

يا بنتخب غيره. لا أخاف اللي يجي أسوأ. شين تعرفه أحسن من زين ما تعرفه. أنا بس أعرف من جاب هذا دا أتعامل وياه بطريقة يعني الحب من طرف واحد اللي جاب هذا المثل. لا أخاف اللي يجي أسوأ. ليه شابة؟ مو إحنا عندنا تجربتين اللي يجي أسوأ. إذا أنت ما عرفت تختار، مو لأن الأقدار رسمت لك الأسوأ. بمناسبة نرجع للإيمان، إذا أنت كنت مؤمن أنت يجب أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يريد لك الصلاح عندما تكون صالحا. لما أنت تكون جيد صالح، هسا صالح ما أقول لك روح نام بالجامع ولا يومية أقف لي ولا أضغط على نفسك وخذ من مصرف البيت وروح زيارة، لا. الإيمان بأنك تؤمن يوميا، من تطلع من بيتك أو أنت من تطلعين من بيتك أو من تقعدين الصبح، تآمنين أنه الله سبحانه وتعالى سيكتب لك اليوم شيئا جديدا. هسه بعد نيتك بالإيجاب الله يرسم لك إياها جيدة، نيتك أنت مو صالحة خليش ضمن خانة الاختبار، حاشا لله أن يرسم لك شيئا سيئا. حتى المصريين عندهم هذا مفردة متداولة، اللهم قبل العواقب سليمة. العواقب ما قال سيء سيء، لا عواقب. الشعوب تتناقل بلسان مجتمعها أو بيئتها، تتناقل مفردات بلسان بيئتها. فأنت اليوم أو أنت كأفراد، إذا قلت لك اذهب إلى مراجعة، بما أن اليوم سبت باكر الدهمون وأكو بيهم اليوم إحنا عندنا قطاع خاص، اليوم ما ترجع بالليل فكر نفسك، شوف الخوف من ذن ذكرتهن أو وحدة من كلهن مجتمعات وين وصلوك إلى اليوم. لدينا أفراد في المجتمع العراقي يؤمن أو هو متيقن بأن الوظيفة الحكومية هي أفضل خيار في الحياة، هو يعتقد. ليش؟ لأن هو تربى على أم موظفة وأب موظف أو خال موظف أو قرايب موظفين أو جيران موظف، واليوم الدولة تمن عليهم براتب تقاعدي ما يتعدى المليون. يقول لك مليون مضمونات طول عمري لحد ما أموت، لا، التمن يوم اللي صرت متقاعد تمتت، خلي ببالك. فصفيت عبارة عن تاكل وتنام وتطفض ضوايات، شنو صفيت؟ شنو الإنجاز اللي سويته بحياتك؟ كل رؤوس الأموال والناجحين في مجال العمل يعملون حتى آخر يوم في حياتهم، لأن الله سبحانه وتعالى ما قال لك أنا راح أعيشك 50 سنة 60 سنة ووراها أبقى انتظر الموت. شنو الموضوع؟ ما كان انتظرته من كنت صغير، عادي مجاعة صارت هسه سوي روحك جوع نفسك وهاي اطيها شهر يجوز يلحقون عليك أهلك، إذا ما عندك ناس دار مدارك شهرين ثلاثة يصير بيك جفاف سلمها تراب تموت. فإذا أنا لا أبقى أسيرا لمخاوفي لنهاية عمري. المطربة الكبيرة والرائعة جدا ديل، تعرفوها جون سمينة بعد ضعفت، اشتهرت في سن 30 تغني من وقت طويل كلش، بس ما اشتهرت، ما على قولة سعدون افتروا يا القلوب، افتر ضعفت، صار صوتها يخبول عالم تتداولها. اليوم هي أيقونة حتى كثير من الفيديوهات اللي يتم تداولها على هي شلون تحكي الأكسنت البريطاني، بريتش أكسنت، أي اللهجة البريطانية في اللغة الإنجليزية، هي كبيرة. أبو قاسم الشابي وهو شاعر من بلاد الشام فلسطيني، أعتقد هو أصول فلسطينية، اللي كتب أشهر قصيدة يتم تداولها في المجتمع العربي منذ أكثر من 50 إلى 60 سنة، قصيدة قاسم الشابي، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر، ومن لم يعانق شوق الحياة تبخر في جوها واندثر، كذلك قالت لي الكائنات وحدثتني روحها المستتر، ودمدمت الريح بين الفجاج فوق

الجبال وتحت الشجر، ومن لم ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. كلكم حافظيها، هم كلكم تعرفوا على تعرفون على أيديهم من شعر الحياة. هذا توفي في عمر 26 سنة، تخيل 26 سنة ومات صغير، 26 سنة ولا 25 سنة، المهم في هذا العمر وكتب قصيدة القصيدة الخالدة. حلو، قصيدة خالدة عشرينات، ما وصل يمكن. فتخيل الإنجاز والإرث الذي تتركه، لا يشترط أن يكون ملازما للعمر. بس أنت ما تسويه، تدري ليش؟ لأن تخاف، لأن تخاف، تخاف تجازف وتخاف تبدي وتخاف حتى النهاية، تخاف من عندها. اليوم اثنين شركاء ما متفاهمين بالعمل يخافون يفكون الشراكة، ليش؟ والله استحي من فلان، وش تستحي؟ غير غرقان انت، غير العالم الدق بابك. اثنين اليوم زوج وزوجة بيناتهم رباط الزوجية المقدس، مشاكل بالدنيا محترقة، نانية وإهانة يا بتطلقي من، لا أخاف وين أروح؟ مجتمع ما يرحم، هو أنت ما رحمة نفسك، أنت نفس السالفة، ما مرتاح، إنسانة سليط، إنسانة متطلبة، هواي تفاصيل ما يطلقها، ليش؟ أخاف على الجهال، يا جهال إذا تخاف عليهم أنت، إن كنت أنت صالحا وهي صالحة، هسا أكو عدم تفاهم، هذا طبيعي، طبيعي عدم تفاهم، ولكن أنت اليوم أنت وأمك وأبوك ما متفاهمين، بدليل ماكو واحد ابن أو ابن، ابن أو بنت يحب أمه وأبوه بنفس الوقت، يعني بنفس الكمية، لا لازم تلقى ميال، ميال إلى طرف. فتخيل إذا أنت رحم واحد من عائلة واحدة، أمك جابتك وأبوك تخيل هذا كله، وأنت أكو خلافات بيناتكم، شلون لعد؟ فهمني، إذا عندك هذا التخوف أخي شلون، إيش وقت الله يسهل عليك وتعبر للضف الآخر؟ إيش وقت تقرر أن ما تلتزم بالقوانين؟ بس تقولي شلون ما التزم بالقوانين؟ ما التزم بالقوانين اللي خلاها عقلي إلي، مو اللي خلت الحياة، مو اللي خلت الحكومة، مو اللي تنظم الحياة اللي أنا عايشها، لا القوانين اللي أنا حطيتها، اللي والله أنا ما أحب أكل بامية، يا بليش ما تحب تأكل؟ ضايقها؟ لا شفتها؟ لا أكلتها؟ أكلتها وصار بك مرض؟ لا، بس أنا حطيت هذا القانون، لكني لم أخذ التجربة، ليش؟ خوفا من أمت ما أحبها. شنو خوفا ما أحبها؟ الله سبحانه وتعالى وجدك أو خلاك في هذه الأرض وترك لك كل ملاذاتها، قالك استمتع، بس عندي شرط واحد، بس ما عندي شيء. شوف هاي لو رجال الدين يحكون اياها، اقسم بالله اليوم حتى اشخاص مشككين او ملحدين او موتورين او مذهب كلها تنتهي. قالك شغله واحده بس سهله، لا تاذي الاخرين. ايش تقول شلون ما عم تاذي يا اخي؟ لا تكون انت شخص فاسد في هذه الأرض، بس هاي ردة من عندك، واللي هي تخوفت، تخيلوا تخوفت منها الملائكة كلها في الخطاب الخالد ما بين الله والملائكة، تجعلوا فيها من يفسد فيها ويعيش في الأرض فسادا، قال إن أعلم ولا تعلمون، كان خايفين، قال شلون صدق قاعد تخلي هذا البشر يعيث بها أرض فسادا؟ قال لا أنا أدري، أعرف بشري وأعرفه. خطاب كان ما بين الرسول واحد ال اعتقد ال يعني الصالحين، يعني هو واحد من مو مشكله، اكو مرات هيك تروح من عندي. المهم فهذا الحوار كان، قالوا له يا رسول الله انت شلون يعني تقول اني اشفع لامتي؟ تشوفهم ناس مو زينين، ناس زينين. والرسول يتحدث بهذه الطريقه ويقول ساشفع لمن اراه مؤمنا،

مو هو بيقول لي أنا أشوف. يعني تصرفاتك تقول أنت مؤمن، وإحنا بالشارع كنا نصلي ونصوم ونزكي، ما يزكون كذابين. المهم والروح وعمرة، وهسه عندنا 28 نائب بش اسمه بمكة، هم مصالهم شهرين من داوموا، ما شلون طلعت لهم اسماء، يقول اسماء طلع قبل ما هاي هاي هيك من بين سبحان الله من بين 371 واحد من شقيد طلعوا 28 منهم قدمين على الحج، وطلعت الحج يا سلام يا حبيبي. المهم هسه مش اسمه ما هاي ما مش اسمه مش اسمه ما شاميم هذا ما شايفين. المهم فهذا وتروح انت هناك وتبكي وتذغب، بس انت كذاب، انت ما انت العالم ما تشوفك مسلم، لا تصرفاتك تصرفات مسلم، لا اخلاقك اخلاق مسلم، لا ادبك ادب مسلم، لا انت كانسان وهيكل عظمي يسير تل الرسول اتهد علي يوم ومعركه وبعد والدنيا من طب مكه عاد يكسر باب، لا يضرب، لا يضرب مره، لا يعتدي على جاهل، لا يعتدي على شجره، دير بالكم. وكانت كلمه الرسول سيف على اعناقهم، كش ما سووا ما قدروا. طاب من هاي الباب طالع من ذيك الباب عادي رسول الله. انت من هاي القصه وين مقضيها تخاف؟ من ايش تخاف؟ ما ادري. وبدليل هذا الخوف ايضا يخلق نوع من الجهل. خوفك من المستقبل جعلك عباره عن انسان تحب الابراج وتروح لام عباس السحاره وتشوف الكارتات وتتابع ذني سوالف التافه. هاي هو هذا خوفك على شنو؟ خوفك من المستقبل، بينما انت بوضع الطبيعي انا ما تخاف من المستقبل، لان انت حاط هذا المستقبل بين يدي من يصنع المستقبل لك اللي هو الله سبحانه وتعالى. ذني كلهن ما يحجيهن المؤمن، ما يحجيهن اللي يصعد على المنبر ويسوي في ويخليك تشعر بالراحه والطمانينه والحب العالي لله سبحانه وتعالى عندما يرسم لك الأقدار. أنت خوفك من هذني هو واحدة من تشكيكك بأن الله سبحانه وتعالى سيرسم القدر بالطريقة الصح. هواي أنا شفت من أصحاب المشاريع المتوسطة والكبيرة وحتى الصغيرة يقول لك أنا كنت أخاف أبلش بس الله رزقني. هو ليش الله رزقه؟ سأل نفسك ليش الله رزقه؟ شنو؟ عنده كرامة؟ بسوي زين؟ موقف حرب البسوس؟ لا، بس هذا الله رزقه لسبب، إلى أنه كان مؤمنا جدا. هو داخله مو راح يشاهن، لا هو شعر بأنه مؤمن بأن الله سبحانه وتعالى سيكتب له الأفضل، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى لا يكتب السوء، يكتب الأفضل للناس. واحد جاي يريد يبني بيت، أول ما هاي عنده خوفة من مشترات القاع، قول مرته دفعته، قول هو اندفع، قول صاحبه، قول أمه، قول أخته دفعه واشترى، يبدي نوح ويون خاف ما عندي فلوس وابنيها. كم واحد صارت بيكم انتوا هسه انا دحكين ذين القصص، كم واحد بيكم صارت بيه؟ كم واحده من عندكم صار بيها هاي السالفه؟ خوف شي يصير وشلون ابني، والبيت انبنى وخلصت وصارت قصص وسوالف. الوقت في هذه الحياه يسير باتجاه واحد كالنهر، لا يمكن ايقافه ولا يمكن العوده به ابدا، مثل النهر الجاري قد ما تحاول توقفه يكسر السدود ويمشي. طبعا اتحدث عن ايقاف، يعني مو تبني لي سيد اليسو مثل ما هاي عطشون الاتراك واحنا قاعدين صافنين يطلع من عندنا وفد توسل بيهم رحمه والديكم دعت مصطفى تاتورك بس افتح لي شويه المي ترى عطشنا شعري هاي باي. مهم، فاذا بالتالي اني اليوم هل لدي خوف؟ نعم،

الفرد العراقي انت عنده خوف عندك والخوف مكتفك، وراح تبقى ترجع لي ورا لان خوفك مأثر عليك، خوفك اللي مخليك لا تعرف تاكل لا تلبس لا حتى بالنسبه للاكل. يعني انا كمرات مثلا شباب او اشخاص التقي بيهم، البارحه واحد من الاشخاص سالته قلت له انت مسافر؟ قال لي ايه مسافر. قلت له وين رايح؟ قال والله ويا صديقي وهيك صارت ورحت تونس ورحت البلد اخر. قلت له زين. قال بس انا ما جيت اعرف شنو السفر. يا الهي كرر رائع كانت الكلمه. قلت له شنو؟ قال لي انا ما جيت اعرف شنو سفر. قلت له شنو كبير انت؟ مو كبير يعني هو وايد 2000. قال لي ما اعرفه. رحت لهذا البلد شو اوكي مشت الامور، رحت للبلد تونس عرفت شو معنى سفر. قلت له شلون؟ قال مو اني طرت بطياره ورحت الترانزيت ونزلت باسطنبول، ومن اسطنبول طلعت بعدين رحت تونس وبقيت وافتريت واستكشفت واكتشفت قابس قبل اش تخاف. يعني لدي تخوف من السفر. ليش؟ لان شايف افلام متاثر بالاقاويل ومتاثر كثيرا بالقصص التي متداوله بوقوق دير بالك. ليش؟ شنو اثولاني فلوس يحطون على قدي واطلع. اكو ناس يشترى والله عندها ناس تخاف. اكو واحد يقول لك انا خاف من الطياره. زين صاعد بيش صار وقعت بيك؟ لا ليش تخاف؟ ما اعرف اخاف اسوق سياره، اخاف اشتري بيت، اخاف يرجف الحلق. انت يا نفس السالفه الدرسين اخاف ادخل علمي اخاف ادخل ادبي. ليش؟ اخاف ارسب. زيش ما تقولي أنا عندي إرادة وأنجح. أخاف أدخل فلان كلية. مو أنا ما أعرف أخاف وأنا تعين. أخاف ما تعين. هو أنت بالإعدادية وتفكرين تتعينين. لين أنا أدخل اختصاص ودراسي وأقرأ. دور بالجوجل أحسن شيء إنه بوتيكات وذن شلة. دورا. هن لعشر سنين قادمة ينطيك هو. هو ما راح ترى هذا مناسب مو يتنبأ. هذا يقرأ السوق. يحسب على مدى وجوجل مبحث منتشرة في جوجل نصها كذب وافتراء والنص الآخر صحيح وينطيش السن جي بي تي مو شات جي بي تي. ترى بالمناسبة إذا السئلة أنت غبي يجاوبك بغباء ترى هو، وإذا جاء السئلة وأنت ذكي يجاوبك بذكاء. هو انعكاس إلك. لذلك أكو ناس مرة تسأل يقولك شات جي بي تي ما يفيد. يا ليش ما يفيد؟ ما يفتهم. مو ما يفتهم. وأنت ما تفتهم، أنت ما تعرف تسأل سؤال أو أنت ما تعرفين تسأل سؤال. المهم استقرئ سوق العمل شنو ممكن يطلب واروح درسي هذا الاختصاص وثابري حتى تحصلين معدل بحيث تلتحقين سواء معدل هندسة 50. مهم روح انت وحتى تتخرج وتعمل في هذا المجال وتبدع وتكون عنصر فاعل إلك ولأهلك. أحسن ما تنتظر رأس الشهر حلقك فاكة تستلم 600,000 احتمال 600,000 طلعها بأسبوع بعمل ما بدليل أبو الدليفري يوميا طلع له خير من الله 50,000 أبو التوصيل 50,000 طلع يوميا اللي يشتغل بس توصيل يعني 10 ساعات توصيل ما أعرف هالسنة بس بالتالي يحصل أجوز 50,000 يعني أسبوعيته 300. يازلم أخو خيته اليوم أول ما يتعين شهريته 1,200,000 ماكو بس لين ما يريد يندعك يخاف من الحياة. ستبقى أسيرا لذلك الخوف الذي صنعته وستبقين أسيرة خوف الذي صنعتيه ولن يكون هنالك أمل لباقي الأيام. راجعوا نفسكم وراجعوا شقد الخوف اللي انت اليوم تشوفه وتتداوله من خلال كلامك وتنفذه بحياتك وخاله قدامك وراسمه لمستقبلك. ايش قد اخذ منك فرص وايش سوالك وايش قد رجعش لي ورا وايش قد وصلك الى مرحله من المراحل اللي انت الى اليوم تباعين على صاحباتك الما خافن وتباعينهم بعين حسد وعين غيره وانت باقيه حالك حال الحصوايه. لا تكبرين ولا صغرين. نلتقي على خير. باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
2: بانجور.
1: سوينا الصباح حلو على مودك.
2: بانجور.
1: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
2: بانجور
1: على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
3: أغاني وأكثر.
4: أغاني وأكثر.
3: الرشيد أف أم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد؟
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الرشيد اف ام إذاعتك ثبتها. جديد على الرشيد اف ام،
1: اسمعوا جديدي
2: على إذاعة الرشيد. تحياتي لكم الفنان حسن نسيم
1: محمود الغياث.

0: تقطع نفسي توقف قلبي تهدى الحال.
1: راديو الرشيد أينما تذهب.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم الشاي لهموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم.
3: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
0: كل مستمعي يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
1: موسيقى وأكثر. الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
2: الرشيد FM إذاعتك.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

Uno. أنا دنيا من الولا الله وأنا مو اللي فوق

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الناس درس شاغر وعبير البياتي
1: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شاغر.

حياتك خد حنيني عمري ايامي وسنيني بس اضحكلي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني كلمة او بسمة وتنهيدي قدم لك روحي على ايدي جدد روحي بروح جديدي لحظة مو

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: نشيد اف ام 24 ساعة. جديد على الرشيد اف ام،
1: اسمعوا جديدي
2: على اذاعه الرشيد. تحياتي لكم الفنان حسن نسيم
1: محمود الغياث.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن
1: على الرشيد،
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم،
3: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
4: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يرادي سولف ويا أحد.
5: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: نكتب شو يعني اسمع.

0: الرشيد اف ام إذاعتك ثبتها.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وإي بطلة.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلين.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا أكون مهيمن الأبيض، يرافقني الغالي عمر ثائر بحلقة نتمناها تكون ممتعة ومختلفة لهذا اليوم. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب والجالية العراقية في أوروبا، أمريكا، كندا، أستراليا، في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون معنا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011415 و078-02-11617. وألف تحية لكل المحبين. كل واحد في شخصيته عنده صفات حلوة وعنده صفات مو حلوة. في الساعة الأولى أريدك تعطيني الصفات، أربع صفات حلوة عندك أو أربع صفات حلوة عندك. حلو، خلي ما يخالف، خلي في هذه الحلقة هسه، يعني خلي إنه واحد يطلع يقول، من حق الواحد يقول أبان عندي ترى فلان صفة حلوة معتز بها، هذا حلو. بالعكس، هاي من الأشياء الحلوة. واحد عنده صفة الكرم، واحد عنده صفة الشجاعة، واحد عنده صفة التسامح، الحنية، القلب الطيب، وإلى آخره. فهن أربع صفات أنه أنت تقدر تحكي بيهن. أربع صفات، اختار لي أفضل أربع صفات عندك أنت تقدر تعدد الياهن وتشوفها حلوة عندك، وتشوفها أنه هي من أحلى الصفات. شنو هي هذه أربع صفات عندك؟ أريد أسمع من عندك، أريد أسمع من عندكم أنتوا على 0964770011415. نسمع تحية عموري وبعد ما توصل.

0: تواصل وياكم، عندنا اتصال. الو،
1: مساء الخير.
0: مساء الورد، يا اهلا بيك ابراهيم.
1: اهلا وسهلا،
0: شلونك
1: انت؟ شلونك؟
0: يا هلا بيك.
1: الحمد لله على سلامة عموري.
0: الله يسلمك يا هلا.
1: الله يشفينا شرهم ان شاء الله.
0: شو اخبارك؟
1: الله يبارك فيك يا رب.
0: يا هلا بيك ابراهيم.
1: احب اوجه تحية خاصة لابو الاكسنت.
0: من ابو الاكسنت؟
1: اذا بركي يسمعني ابو الاكسنت هسه السابق وياي من يمن نفق مال باب الشرجي.
0: ايه،
1: وفتر وياي ساحة التحرير وداق اشارة حتى رجلي طلعتها من الجامع. بابا انطيني مزاد اذا راح استعدون والله مو يمك.
0: ليش؟
1: طلع عليه وخلاني اعبر جسر الجمهورية وارجع.
0: زين ليش شكو؟ ما تقولي شكو؟
1: ذاتك يعني مرضى بس بقولها وجهله تحية خاصة وبوسة الخدمة الطيب. مرضى تقول غير شيء. لأن أنا مؤمن الله من يغير طريقي معنا الله نقدم شيء. الحمد لله أشكر.
0: الحمد لله.
1: والله رجعني وزارة التخطيط ورجعت.
0: صدوق كذب؟
1: إي والله شو أسوي له بعد؟ ويجي يزنعر وياه يا بدر روح والله إلك والقرآن إلك. أنت الفايز، أنت البطل. إيه. المواصفات الستين السلبية ولا الإيجابية حبيبي؟
0: لا أعطني الإيجابية.
1: يا أمي لعبتي.
0: إيه.
1: عندي مصداقية مع نفسي ومع الله ومع الناس.
0: زين.
1: أولاً. ثانياً الالتزام بالنظام أصعب حذافيره. ومرات من أخالف شيء أظل أكل بروح لها لأني سويت ليش يجي. ثلاثة من أقول لك على كلمة خلاص جدية عندي خلاص تقول لي بالستة أنا ستة لربع تلقاني هناك انتهى الموضوع بعد.
0: زين.
1: الرابعة صاحب نخوة.
0: صاحب نخوة حلو.
1: أي حبيبي يعني لو تريد مني روحي أعطيك إياها وهذا الشيء مو مجاملة ولا مدح نفسه وذمها ما أعرف شلون. بس هي. يعني أنا أشوف هيك روحي الحمد لله معطاء إلى درجة فظيعة أستاذ مهم. بحيث أقول هاي شنو ليش هيك خرب ليش سويت تعال أبدأ حاسب نفسك وما أعرف شو تسوي. أي يعني مؤذية هاي الصفات كل شيء ذكرتني لك بس الحمد لله وشكرا عليه.
0: الحمد لله.
1: أي وأكيد معرفتكم هي من الإيجابيات اللي عندي.
0: قلبي انت انتظرك على الساعة الثانية تنطيني السلبيات.
1: السلبيات تعرفت على محمد كندا ودعا علينا.
0: ما هاي ما ادري.
1: العظيم دعوفة. امشي عموري بخير ويروح لفدوه محمد.
0: ورد. وردة وردة.
1: حبيبي حبيبي.
0: يا هلأ.

0: عندنا اتصال. الو الو يا هلا.
1: مساء الخير حبيبي استاذ مهير.
0: يا قلبي انت يا هلا بيك.
1: تحياتي لكل المخرج وكل المستمعين واخص بالتحيه اخوي ابراهيم ابو علي ابراهيم العيمي. احس كنا طاريه سبحان الله.
0: حبيبي انت هلا بيك.
1: هذا كان طيب والله يعني كنا طاريه يعني واخي اسمه حيدر يعرفه وكل البيان.
0: اي
1: كنا يعني اخوي واصدقاء بس الايام فرقت يعني سبحان الله.
0: زين من ويانا؟
1: عمر البغدادي.
0: عموري يا اهلا بيك
1: حبيبي. طبعا منقطع صار لي فتره طويله وياكم
0: حبيبي انت. اي
1: والله. اي استاذ مهيمن
0: انطيني اربع يعني صفات بيك بشخصيتك حلوه وتقدر تسولف فيها للناس بشكل حلو.
1: والله يعني ما أعرف يعني الإنسان يقدر يمدح نفسه بس أنا عندي فلويزة يعني هي لا تشوفها يعني إيجابية. أولا حساس يعني الحساس يعني شوية أنا سأخذ على خاطري أو الحساسية الزايدة ما أعرف هي زينة مو زينة ما أعرف والله. وشغلة الثانية ما اعرف اشيل حقد على احد.
0: ما تعرف الشيء
1: لو انت يدوس البطن ما اقدر اشيل حقد على ايام ورا فتره كنت قاعد قاعد وياه واسولف وياه طبيعي
0: حلو
1: يعني هاي الشغلات تشوفهم بس الازياتي والله يا استاذ وايد.
0: بعد
1: يعني نزل يعني ما قاعد يعني اقول لك عزيز لا تنسى اقول لك كذا وكذا والى اخره يعني كل يعني هاي الميزات يعني اللي
0: نعم
1: اللي مطرات عليه الحياه يعني او متسامح الى حد لا يوصف يعني مثلك يعني لما يجيني واعرفهم كل الجيران وجرحوني واقعد اسولف وياهم واحكي وياهم ولا عبالك وكشي وشو يعدي على العامل الإنساني يعني ما أنه مسيطر عليه بشكل مو طبيعي يعني يتأثر إذا أخذ عامل إنساني القاروني هي يجي لسي تتأثر يعني
0: نعم
1: هذا اللي ما جاءت لما طرحت عليه الحياة.
0: طيب
1: ما استذر يعني غير يعني هو يوم وطن ما يعني ما أقدر أمر فيه ولا يعني طبيعيات
0: أحسن
1: يعني.
0: حلو. أنا أشكرك.
1: حبيبي استاذ
0: يا هلا ونورت عموري حبيبي. يلا انتظركم على الساعة الثانية حتى يعني تنطيني إنه شنو الصفات. كل واحد بينا عنده صفات سلبية بما فيهم المتكلم واللي أنت تضوج من عنده في شخصيتك لكن على الساعة الثانية.

تواصلون وياكم على 0964770011 4111. عندنا اتصال؟ ما عندنا اتصال. عندنا يمكن أم زمن قاعد تتصل. تحية لها يمكن. أوكي تقدر تعاود الاتصال. تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم، يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011. أربع صفات تحبها بنفسك. أنا واحدة من الأشياء مثلا اللي أحبها بنفسي، مو مديحا بس حلو الواحد هم يعتز بنفسه. يعني ما أقبل أخلي مثلا عموري مثلا ينام هو زعلان، ما أقبل مثلا، أو صديق عزيز علي ما يعني أضوج واحد ينام من وراي مقهور أو زعلان، ما أحب هاي الحالة للأمانة. حتى لو كنت أنا عفية هذا عموري أنا ليش أحبه، لين يعرف يقول أنت تحب أمرس عفية لا ظالم أحد ولا شيء. جوز أنا مثلا أو مثلا مرات توصل كنا مثلا توصل لك حكاية خطأ تفهم خطأ أنا أخطأ، يعني أنا شنو مثلا ما أخطأ، وأنا من النوع أنزل دوسة ونص. اي فانا مثلا عموري يزعل من عندي او كذا لا مو صحيح، فما اقبل ابدا. عموري اصدقائنا فلان فلان فلانه الى اخره، فكلهم فعندي هاي الصفه. اذا بالبيت اذا اخ حتى لو بس من شفت انقهر من عندي ونام مقهور اقول له اقعد، ها شك اقعد اقعد، انا ما اقبل تنام انت زعلان. هذه توقع أكبر زعل، ما تخلي زعل بعد وتعفي عليك عمور وطفيك عامل تقول له أنا ما أقبل تنام وانت زعلان انتهت. فأنا هاي من الصفات اللي أحبها بنفسي، بعد ما يعقد عليك صح، بعد حتى لو هسه أرد أرجع أتعارك ما يعقد، وعلى أساس يعقد وعلى أساس وعلى أساس مو. تحية الفنان علي الكيتاوي، والله ترى صار ترند حلو هو نستضيفها في اليوم، تحية له. فتحية لكل الأصدقاء وللأحباب وللناس على 0964770011 4115.

0: تفاهمني صحيح. عندي اتصال. الو الو
1: الو مساء الخير.
0: مساء الورد يا هلا.
1: لف تحيه للاستاذ ميمن.
0: حبيبي انت.
1: تحياتي لك والعمور وجميع المستمعين الكرام.
0: على راسي، اهلا بيك.
1: شلونك اخي العزيز؟
0: الله يسلمك يا قلبي. العفو، الصوت شوي دي يعني دا يروح ويجي. اذا لابس سماعة بس وخرها.
1: ابو ملاك من الناصرية.
0: ابو ملاك من الناصرية، يا هلا بيك.
1: الله يخليك.
0: الله يسلمك. شلونك ابو ملاك؟
1: حبيب قلب الله يخليك. شلونك؟ شلون عموري؟
0: الله يسلمك يا
1: هلا. تحياتي لبعث الرشيد.
0: يا قلبي.
1: احنا ما يجينا بس على الارض بالنسبة لبعث الرشيد. والله اتمنى يعني ان المسؤولين يقومون البث يعني بجنوب عنه. ماكو بجيرو يعني. بس بغداد حصري. صحيح؟ على الارضي؟
0: شلون العفو؟
1: استاذ مهم ان البث قناة اذاعة الرشيد. بس بغداد ما جاي، ما جاي يجينا الناصرية. اتمنى يعني تحكي المسؤولين.
0: نعم.
1: اي والله يعني مستقبل يكون بث ارضي يعني.
0: حاضر.
1: ان شاء الله. الله يبارك لك. شنو اليوم الموضوع
0: حبيبي؟ انت اربع صفات تحبها بشخصيتك.
1: اها. وانا جريء جدا، هذا المعروف عني.
0: تحب الجرأة اللي عندك.
1: احب هاي الصفات دي. جدا جريء بس بحدود، يعني مو جريء على قولة البخبان يعني.
0: نعم.
1: يعني لازم واحد
0: لا جرأة، الجرأة الزايدة تضيع صاحبها.
1: اكيد اكيد. لا انا جري يعني وفق الحدود المدروسه.
0: نعم.
1: واللي جاب موليه
0: زين
1: يعني مو بخيل الحمد لله والشكر. وجدا ملاحظ يعني من نوع الدقيق كل شيء يعني ما اهمل الامور. وطيب القلب.
0: طيب
1: هو ما يسوي واحد احنا بس هاي الصفات انا يعني اشعر بها موجوده عندي. الو
0: الو اسمعك.
1: سمعت الصفات اللي يعني المفروض واحد ما يمدح نفسه بس يعني انا جاي اشوف هاي الصفات بي يعني موجوده عندي.
0: نعم
1: حبيبي استاذ مهيمن.
0: انا اشكرك وانتظرك على الساعه الثانيه انه راح ناخذ الجانب السلبي بكل شخصيه.
1: مشكلة هاي
0: صار. مو يلا حلوة واحد اليوم يصارح نفسه والله ما بيش.
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أنتصر عليك إن شاء الله.
0: هلا بيك.
1: حبيبي.
0: يا هلا.
1: شكرا وحيد.
0: يا هلا. يا هلا. عندنا اتصال. ألو.
2: هلا وهيمن.
0: يا هلا بيك. يا هلا بلوما. شلونك؟
2: مساء العسل.
0: يا هلا بلوما. الله يسلمك يا هلا بيك. هاي وين الانقطاع هذا؟
2: والله الشتاء كان وانام بالوقت. هسه انا ماني ما نايمه، تعرف ليش؟
0: ليش؟
2: بالبطه شويه فوق ودفيت ترى الشيء مبيد وطلعت برا من
0: البيت. وين سويتي؟
2: رشيت بالغرفه يعني مبيد هاي مال البيب
0: وحي. ايه فيك جن ما تنام ما تنام.
2: اي فلهذا يعني
0: اي
2: اسمعكم يعني موجوده يعني والله دائما مرات تدز بس اجاد بس انت ما تفرحها.
0: لا على راسي والله بالعكس. اربع صفات تحبيها بشخصيتك لما.
2: اوكي اشوف اول وحده انا ما احب اقول فراسه، اقول ذكاء اجتماعي. شلون
0: أنا... نعم انقطع الاتصال. اذا تقدر لو ما تعاود الاتصال خلينا نسمع من عموري وبعدها متواصلين.

الو يا هلا، الو الو لما ما اعرف قطع الاتصال او لا. الو يا هلا لما، اذا تسمعيني الو يا هلا الو يا هلا.

تواصلين وياكم على 0964770011 4111 5 و 4 صفات تحبها في شخصيتك. عندنا اتصال. الو، لا هذا ما له اي دخل. تحيه لكل الاصدقاء على 0964770011 4111 5. طبعا اي متصل يعني يتصل بنا، بس انه خليه يوخر السماعه او واير او شيء او كذا حتى نسمعه بشكل حلو. تحيه لكل المحبين وللاحباب. جاليتنا يقدرون يتواصلون على الواتساب كاتصال مجانا. لما الو الو، يا هلا بلما. الو يا هلا. طيب نسمع شيء من عموري قبل لا نسمع شيء من عموري. ان شاء الله طبعا عموري دي يحاول انه يصحح الاتصال، لان عندنا خلل على الواتساب، وهسه ان شاء الله راجعين. وخليك لما ويانا وكل المتصلين.

0: متواصل وياكم عندنا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: مرحبا.
0: يا هلا
1: شلونك؟
0: يا هلا بيك.
1: انا اول مره اتصل. طبعا
0: اول مره ام زمن.
1: لا انا وهران اول مره اتصل.
0: وهران
1: بقولك دائما تسمع واني انام يمها، فدائما انا متابعتك بس عن طريق امي.
0: الله يحفظ الوالدة ويحفظك. شنو معنى اسم وهران؟
1: وهران مدينة بالجزائر.
0: مدينة بالجزائر.
1: جغرافيتك ضعيفة.
0: ها؟
1: جغرافيتك ضعيفة.
0: لا لا والله زينة بالعكس، بس أنا مو هذا الاسم مار علي.
1: الله يخليك.
0: يا هلا بيك بالعكس.
1: من أجمل المدن اللي موجودة بالجزائر.
0: والله إذا سنحت الفرصة.
1: أكثر.
0: فديوم نزورها.
1: يعني ميناء ومدينة. المهم شلونك انسان مهم.
0: يا هلا بيش قصارك تسمعين برنامجي؟
1: والله ويا امي يعني احسب انت شو وقت طلعت اول مره طلعت بال...
0: صار لي 8 سنين.
1: لا لا مو 8 سنين.
0: لا 8 سنين
1: لا يعني انا مو 8 سنين. يعني ويا امي
0: اي
1: شو وقت ما تطلع تنتظر تباوع صارت بدي عش وهران اقولها إيه؟
0: الله الله يحفظ. انت من بغداد؟
1: احنا بغداد الكرادة.
0: يا هلا بيج الكرادة. الكرادة داخل؟
1: لا احنا قريب الفقمة يعني.
0: اي وكل الكرادة حلوة.
1: الله يبارك فيك.
0: انا كلش من عشاق الكرادة يعني.
1: الله يبارك فيك.
0: اربع صفات حلوة تحبيها في شخصيتك.
1: هو يعني يمكن دائما الانسان اول ما يحكي على طيبته. يعني لأنه يستخدمها يوميا بحياته اليومية، أنه تبين أنه يقول لك هذا الإنسان كلش طيب، أو يقول لك هذا الإنسان شوية يعني قاسي أو شيء. فقالي لا والله يعني حتى بال يعني بالدائرة ولي حوالي يقول وهران كلش طيبة. فالطيبة يعني
0: طيبة. بعد
1: يعني هواية. هو ترى إنسان نبات يحس بالفخر انه يعني ادى هيك الصفات وتمشيه وتوصل يعني حتى للنجاحات. يعني مثلا هلا اقول لك انه يعني الرحمه. يعني احيانا اشوف يعني بحياتي اكيد شفت حالات.
0: نعم.
1: احس انه يعني انقهر من اشوف الشيء وما سويته. ك يعني مثلا احس انها فاتتني ليش ما يعني سويت هيك شيء خل ارجع اسوي
0: زين.
1: مثلا يعني تجيب بنعم انه ارحم هذا الانسان. مثلا تشوف له بالمتسول او شيء تفوت تقول يلا هسه بعدين انطيه ما شنو ظل فتحصل يلا كنت ليش ما طيته هو شنو الموضوع يعني شيء بسيط ارجع. فهاي ما تعتبر يعني انه انا احس انه انا عندي رحمه اكثر من اللازم.
0: نعم.
1: بعد
0: انا اشكرك وانتظرك على الساعه حلو. الثانيه
1: ان شاء الله
0: انه حتى تنطينا الصفات. كل واحد راح يعطينا الصفات السلبيه عنده يضوج من عندها.
1: نعم
0: يعني وهذا حلو الانسان كانه دي يعني
1: نقول
0: يصارح نفسه مو
1: اي نعم او يعترف انه
0: اخطاء
1: لازم يعني
0: يتجنبها. ها
1: يتجنبها صحيح.
0: حلو.
1: طبعا سعيده اللي سمع صوتك وشكرا جزيلا.
0: والله انا اللي اشكرك حقيقه يعني.
1: تسلم لي. الله يبارك لك.
0: الله يسلمك. يا هلا.
1: شكرا.
0: يا اهلا بيك. تواصل وياكم على موجه 91.5. تحيه للاصدقاء وللمحبين وللأحباب وللجالية العراقية في أوروبا أمريكا كندا استراليا في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0964-770-110-7802-116-117. وتحية لكل المحبين ولكل الأحباب. متواصلين وياكم نسمع شيء من عموري وبعدها متواصلين خليكم ويانا يعني.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثاني عشر، الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.

0: تريدني.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

0: تواصلون وياكم على موجة 91.5. عندنا اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: محمد من كندا، شلونك؟
1: حبيبي مهيمن، انا بخير، انت شلونك؟
0: حبيبي محمد الورد، يا هلا.
1: الله يخليك، الحمد لله على سلامة عموري، وان شاء الله مشي بخير عموري، عمرك كله بجاء محمد والي بيت محمد.
0: ليش ليش خطيه، شو مسوي عموري؟
1: ما ادري، انا طلع عندي بخت عند الله كبير.
0: ايوه نعم بالله. ايه
1: اذا ادعي على احد اوف، فاخواننا المستمعين اي احد ضايجين منه بس اترك رقم تليفونك واسمعني بالخدمه. لا عم الله يستر على الجميع.
0: يا اهلا بيك محمد، شلونك؟
1: انا تمام الحمد لله
0: ان شاء الله.
1: اليوم شنو اليوم؟ كتل على ابو الحلاوه.
0: حبيبي والله
1: خير وبركه. هسه ما اعرف نبدي بالسيئات بالحسنات؟
0: لا اعطيني بالاشياء لا اعطيني هسه بالصفات المو حلوه اللي ما تحبها بنفسك.
1: مو حلوه؟
0: اي هسه
1: والله عيني تقتل اذا اضرب واحد زنان اطشرهم.
0: لا جديات، مو انت هسه مو ناس تصدق.
1: هسه جديات خلي تصدق شنو اللي عاد اسيف المجرب، ايش حال ما عشت التجربه رحمه لامك وابوك.
0: زين اوكي يا هاي صحيحه.
1: هي هاي شغله مو بيدنا من زين. الله قدره.
0: اوكي بعد
1: بعد يعني مستحيل واحد يقول على نفسه كذاب لو منافق لو نصاب.
0: لا يعني انا اشياء اريد ابدلها مثلا، انا صفات
1: وها وعندي صفه هم حلوه الصدق غير الصدق.
0: اي
1: اتنمر على العالم، يعني شو احنا قلت ان اقلد على الناس ما اعرف اقلد عليها.
0: تقلد عليهم
1: بس بنفس

0: الوقت ما اجرحه يعني، اقلد عليه ويضحك وياي وعادي وتمشيه. ما اعرف عندي هاي تلاعب بالكلام.
1: تريد تبدل هاي الصفه؟
0: ايه صدق يعني. قبل شوي كنا بمطعم، ها
1: زين بالعافيه مقدم
0: انا إيه؟ لهل شكرا. خلصنا الاكل ما شنو، بس اكل ميز دقبانه كانت قاعدين اثنين ولد وبنيه، يا خشمها يمكن كان يطخ بالقبال هاي كوش طوله
1: خطيه. اي
0: ما قعدت راح قلتها بس اكو صخ بخشمك مسحي
1: خطيه. لا محمد يعني
0: مش دا اقول لك غير انا صريح بصراحه، وهاي وحده من شغلات الصراحه اللي بي صعبه كلش ما حلوه.
1: لا الصراحه بيها زينه، بس يعني انه كم ما تجرح المقابل. بعد
0: بعد هاي ما كنت تخفيضات، هاي اعطيتك ثلاثه.
1: لا هنا هنا اربعه.
0: يا اعطيتك ثلاثه، الرابعه
1: اي
0: الرابعه والله ما اعرف يا الرابعه ما عندي راه نذني الثلاثه. تنمر وعين حاره وصراحه.
1: لا هي مو صراحه، هي تختلف.
0: بس لا عم صراحه،
1: لا صراحه
0: بس هي. الشغله الحلوه اللي احبها بي الصفه عندي تفاؤل مو طبيعي بالحياه.
1: انت متفائل هاي وحده بعد؟
0: كلش اتفائل بالحياه دائما. تشوفني باصعب الامور اقول لا سهله
1: بعد،
0: ومن اقول عندي ايمان بالله قلب ورب والله.
1: حلو عافيه عليك، هاي اثنين.
0: وحظي كلش حلو.
1: حلوه هاي ثلاثه.
0: وتحياتنا الدكتور حيدر يعرف عموري ليش.
1: تحياتنا اكيد الدكتور،
0: ارقى حيدر. طبيب اسنان بالعالم
1: يا حبيبي والله. هاي انت
0: وعزاوي
1: انت وابو يوسف.
0: اي والله
1: مو بعدين يحسب عبالاني دا اسوي اعلانات.
0: والرابعه تحياتنا العموري البغدادي. بالنسبه لابراهيم اخوان، ترى ابراهيم ملتهي بطيبه لهذا منقطع عليكم.
1: يا حبيبي زين
0: حبيبي.
1: انطيني صفه رابعه تحبها.
0: احبها بيه يعني هي ما عيب احكيها، احب اساعد هوايه يعني. تخيل درجه اذا ماكو شيء اروح اتبرع دم.
1: صدق والله محمد هيك تسوي؟
0: اي والله العظيم.
1: حلو
0: هسه ادز لك وسام الطيني الاول بالمقاطعه بالتبرع بالدم.
1: حلو.
0: اي على فكره ترى شغله كلش صحيه، انصح الكل يسووها.
1: ما
0: وخاصه اذا توصل مرحله تصير عندك بعد خبره تتبرع بالصفائح الدم، ما تعرف ايش قد شيء عظيم عند الله هذا. اي والله
1: سبحان الله. يعني الله يعطيك على نيتك الحلوه والطيبه.
0: والله لا اشوفك نيتي. يا شفتها اخوي انت الخميس لو الجمعه شفتها. شفتها نيتي. انا امام الملأ والله اعتذر منك عموري، جدا اسف جدا اسف، بس هي مو بيدي.
1: يقول وصل اعتذارك
0: ورب يحفظكم. وبعد عمي واتم حاجاتكم بالكتمان.
1: وانا رجال عماني شندي. والله
0: الله يخليك.
1: اكو مثل يقول المفلس بالقافل امين.
0: ها عبالي المبلل ما يخاف.
1: لا لا لا لا. حبيبي انت
0: الله يخليك يا الغالي، وسهرة ممتعة إن شاء الله، ورب يوفق الجميع.
1: يا هلا.
0: ومرة ثانية أوجه للأخوة المستمعين، أي أحد تريدون طشروني بالخدمة دعاء بسيط.
1: حبيبي والله محمد.
0: ألو ألو حبيبي. هلا
1: يا هلا.
0: مع السلامة الله معك.
1: عند اتصال. ألو ألو يا هلا. ألو يا مساء الخير. ألو يا مساء الخير. ألو يا هلا.

0: عندنا اتصال. لو
1: هلو مهيمن.
0: يا هلا بلوما.
1: هذا محمد مخلي عينه علينا
0: مو؟
1: اي والله مو هو مراقبنا يقول.
0: يا هلا بلوما.
1: هلا مهيمن.
0: لوما عيدي لي من جدة وجديد.
1: تمام.
0: اي
1: هسه نبدا بالايجابيه مو؟
0: انطيني بالايجابيه الامور الايجابيه.
1: الشغله الاولى انا ما احب اقول فراسه، اقول إيه الذكاء الاجتماعي، يعني كثر تعاملي مع الناس.
0: حلو.
1: اعرف نبره الصوت او المفردات مرات تجيك، يعني انت متعود على على على اسلوب، بس يجيك مرات اسلوبه مغيره يعني 180 درجه، فتفهمه افهمه من خلال كلماته حنجرته صوته. مرات انا حتى سب البيت من اخويا من يجي من مشيته اعرفه ضايج او مضايج من مشيته.
0: حلو.
1: وثاني شيء انا كلش بشوشه.
0: ايه من النوع اللي
1: اضحك، يعني مو اضحك يعني، بس يعني دائما اللي باو علي ابتسم له يعني.
0: حلو.
1: اعرفه وما اعرفه يعني ابتسامه هيك يعني. مثل ما يقول كلمه طيبه هي ابتسامه هم ينصدقه.
0: حلو حلو هذا الشيء.
1: وثالث شيء يعني من اكرم من طيب نفس، يعني ما خلاص يعني مو انه اضل افكر وهاي لا.
0: عافية عليك.
1: أعطي في الشغلة أعطيها، قلت لك نفسي كلش طيبة وما حتى أفكر بيها إنه خلاص هاي هي.
0: عافية عليك والله.
1: وبعد شنو بعد؟ بعد وحدة.
0: إيه.
1: وكلش أني أتعاطف يعني ويا الناس، هسه مرات يطلع كارتون أو مسلسل أبكي وياه والله. يعني
0: عاطفية.
1: ذاك الأسبوع توفى الفنان هاني شاكر، والله أبكي وياه يعني.
0: الله يرحمه. الله يرحمه. تحية.
1: يعني أقلب بالتيك توك ذكريات صدق بالقرآن عبالك
0: أبكي. رحمة ونور إن شاء الله على فنانا الكبير هاني شاكر.
1: فكلش يعني متعاطفة وياهم، عبالك يعني أحد من عائلتي، والدي، عمي، والله أبكي وياه.
0: حلو هيك إحساس.
1: ويجي على السلبية كلش متشامة.
0: متشامة؟
1: كلش أتشام. إيه؟
0: معقولة يعني لو ما متشامة؟
1: تصير مشكلة. اي والله
0: صدق والله.
1: اي والله دائما يعني مرات تجيني اقول لك اليوم مشكله تصير مشكله ما
0: انا مش متفائل.
1: اكيد. شوف هو الانسان مو دائما على على مود واحد او يمشي على فد رتم معين، لا يعني يتغير يعني بين لحظه ولحظه. احنا يعني بالعراق احنا فين بين لحظه ولحظه مودنا يتغير، يعني تطلع منه تضحك، تروح على غير مكان تفكر 50 تفكير يعني يجيب بالك.
0: نعم.
1: وثاني شيء، ثاني شيء مبذره
0: لدرجه قويه يعني
1: كلش. هسه نجيك مثلا اكله اسوي 10 نفرات وبس ثاني.
0: ها هيجي
1: والله يعني يعني والله يعني الشمره مثلا اذبه يعني ما اخلي اضمه يعني خاف يقول لي شنو هاي شو مسويه. ومن حتى بغيت اشتري ملابس يعني لو حتى يعني مو على قدي بس تعجبني بس مو ابغى اروح بالكنتوره ابغى عليها.
0: هاي تحاولين انه انت مثلا يعني تغيريها تقللين من عدها.
1: اي اي اي
0: زين. بعد
1: مرات انطيها يعني مرات انطيها يجون يعني هاي اخذها اقول اخذيها هاي اقول لك اوكي فما بقيها يمي. وفضوليه كلش فضوليه.
0: ما شفتش فد يوم سالتيني هاي ما شو ما اشوفك مو فضوليه.
1: فضوليه من ناحيتي اني مثلا فشي يعني بي او امر يعني خاص بي او فشي أظل يعني أدقق شنو اللي صار وشنو راح يصير وأسأل يعني شيء يعني فضول بالناحية يعني بالنسبة إلي مو على الناس.
0: نعم نعم.
1: أي فضول يعني من ناحية إيجابية النفس يعني بس أشوف فيها فضول يقولون سلبية ما أعرف بعد هي الفضول بالنسبة لي إنه أشوفه أحب أعرف عن كل شيء يعني عني فأسأل هذا وأسأل هذا وأحب إذا صار موضوع يعني أحب أسمع. بعد أكو ثلاثة
0: بعد صفر رابع
1: بعد واحكي هوايه.
0: تحكين هوايه؟
1: اي والله.
0: يعني مثلا اي والله يعني اذا قاعده مثلا يعني كنسوان تقعدون وهاي
1: ساعتين متتاليه احكي يعني اذا يعني احد ينطيني مجال.
0: صدق والله؟ اي
1: والله والله والله العظيم
0: والله. لو تقدمين بدالي شويه خليني ارتاح.
1: اي يعني احكي عندي قابليه باي موضوع يسالوني اظل يعني
0: اي موضوع يعني فتحوا موضوع على التايرات حكيتي
1: اي تايرات الديوانيه اتذكر اقول هاي مطاط واشجار.
0: ها هيجي
1: اي يعني تحليل يعني حتى من وقت من يحكي على يعني اي موضوع يعني من صديقاتي نقعد نحكي يعني تاريخ مرة ثانية، هذا التاريخ يعني مو من زمننا أو أعمارنا بس بس قارينا بس نستذكر بعد يعني اللي قريناه نحكي به.
0: حكوا عن البلاي ستيشن، تعرفين بالبلاي ستيشن مر عليك؟
1: إيه لعبة بلاي ستيشن.
0: ها زين.
1: لعبة بلاي ستيشن، لعبة طابة، لعبة هاي السيارات.
0: هسه تطلع لو ما تلعب كلها من هذا البيس.
1: إيه ابن أخوي عنده، ابن أخوي عنده كبير يعني حاول بس أقول له ما لي خلق.
0: شفته مثلث.
1: إيه مرات يعني يعطوني يقول لهم بس يقول لي بس يقول لا ما أريد ما أريد حتى يعني شلون أشوفه معقد صار بالنسبة لي. بس أشوفه فضل الموبايل ألعاب هاي أحلى.
0: طيب.
1: بتشوف إياه يعني الإنسان متقلب المزاج والله يعني باللحظة ولحظة. حتى الوجوه مهيمن، حتى الوجوه متقلبة عليك تنقلب ما يبقى وجه ثابت.
0: حلو.
1: كل الناس إيه كل الناس يعني شوفها متقلبة الوجوه متقلبة القلوب، فما تعرف يعني فامشي وياها وياها يعني امشي وياها وياها.
0: نعم.
1: متقلب ما متقلب أوكي يعني بالخدمة
0: نعتبره من أبناء الأساتذة. يا هلا بلوما قولي.
1: هلا مهم.
0: قولي
1: بس تقول لمحمد من كندا أنا أريد يعني فالشخص يعني أريدك الطشرة.
0: والله هاي يعني ما أدري هاي بيها إيه.
1: هو يقول بس قولوا لي أنا طشرة ماني طشرة ما أدري.
0: هاي مخوة السالفة هاي محمد.
1: إيه والله فتحياتي للكل مهيمن وسهرة سعيدة وتصبحون على خير.
0: يا هلا
1: هلا وهلا هلا.

تواصلين وياكم على موجة 91.5. فاليوم نحكي على موضوع اسمه الخصوصية. طبعا هذا في موضوع بالمجتمع العراقي، أو يعني مو المجتمع العراقي بس، إنما المجتمع الشرقي هواية فاهمين الخصوصية بشكل خطأ، وكو ناس تزعل، وكو ناس يعني صارت فتحالة اليوم. أنا وعموري شفنا فتحالة، اثنين ولد وبنية في مكان محترم كلش، حتى الناس انتبهت. يعني ما أخذ راحته بطريقة مو هيك الخصوصية. هي طبعا هي ما محترمة روحها، ولا أنت لازم تحترم المكان وتحترم العوائل. يعني أنت ما أكو شيء اسمه، أنا ما أريد أعبر على غير موضوع. لا والبنية حبابة وبنية وكلش، وتشوفها محترمة وكذا، بس التصرفات فاهمين، احنا فاهمين الخصوصية خطأ. يعني باكر ان شاء الله راح نحكي عنوان حلقة كامل راح يكون عن الخصوصية، لان فد شيء مؤلم حقيقة اللي قاعد يصير، وراح نضرب هواية امثلة على موضوع الخصوصية. يعني اكو مثلا يعني رجل خابر زوجته، تعاي افتحي لي كاميرا من باب الشك، اذا من باب المحبه والاشتياق واحد، بس اذا من باب الشك هاي انت دمرت الخصوصيه مالته. مو يعني احنا هواي اشياء فاهميها بالخصوصيه خطا يعني. فباكر إن شاء الله عنوان حلقة كامل اسمه الخصوصية، على 0964-770-0011-4-1-5. بالنسبة إلى موضوعنا، أربع صفات سلبية وأربع صفات إيجابية. عندك الشغلات، الصفات السلبية اللي تريد تغيرها شنية؟ حلو انه الدباوع على اصدقائنا وصديقاتنا صريحين، يعني لو ما قالت انا عندي فلان شيء فلان شيء فلان شيء، وهذا انا اعتبره شجاعه، ومو بس شجاعه، عوفوا حتى كلمه الشجاعه هاي مصارحه ويا النفس ويا الذات. يابا يعني شنو مثلا؟ يعني انا ما اخطا؟ لا انا عندي اخطاء. عمر ما يخطا؟ لا عمر اكيد همينه يخطا. بس الحلو ننتبه، من تنتبه للخطا. انا ليش دا اقول لك اليوم عدد للصفات اللي انت ما تحبها بشخصيتك؟ هذا دا انت انبهك، اخاف انت غفلت. اكو واحد يفرح انه يزعل مثلا زوجته، يزعل اخوه صديقه، يقول لي ايه حل، خليته يون من الالم او من البكي. فهاي مو خصصه مثلا، بينما كل بالعكس، كل يقول لك انا ما نام واذا فلان زعلان علي. مو خلي اسمع من عندك، خلي اسمع من عندكم على 0964-770-0011-4-1-5.

0: كل واحد فينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

تواصلنا وياكم على موجة 91.5 تحية حب وسلام لكل الأصدقاء والأهل والأحباب وللجالية العراقية في أوروبا، أمريكا، كندا، أستراليا. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770114115. وألف تحية لكل

0: والأحباب، وألف تحية لكل جاليتنا العراقية في أوروبا أمريكا وكندا وأستراليا وكل أنحاء العالم، يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. بالنسبة لأربع صفات لشخصيتك، اذكر لي أربع صفات لشخصيتك أنت، إذا كانت إيجابية وإذا كانت سلبية. أريد أن أسمع من عندكم، من أصدقائنا، من أهلنا، من أحبابنا، من جاليتنا اللي يقدرون يتواصلون ويانا على 0964-770-11-4-1-5. عندنا اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو يا هلا.
1: هلا بيك، الله يخليك.
0: الله يسلمك يا هلا.
1: عرفتني أكيد.
0: والله أم زمن؟
1: لا همين، قلت لي أم زمن. أنا وهران قبل شوي.
0: وهران العفو، الصوت شو أحس تغير؟
1: لا والله نفسه.
0: الله يسلمك يا هلا بوهران.
1: الله يبارك فيك يعطيك العافية.
0: أي وهران؟
1: يعني هو يعني صفاته هو مو هواية، بس يعني المركز عليها بأي إنسان وممكن تعديلها بمرور الزمن أو النضج. فيمكن العناد أنا أكثر شيء، يعني عنيدة إلى درجة.
0: هذه الأشياء التي تتمنين إنه تبدليها، ها؟
1: أكيد
0: طبعا. العناد.
1: العناد. لأنه بمرور الزمن تقدر تغير هذه الصفة. يعني بحكم ما شفته قبل أنه نتيجة عنادك صار.
0: نعم.
1: فتقدر شوية شوية تقدر تغير بين بشخصيتك.
0: حلو.
1: ويمكن عندي بعض صفة همنا سيئة ممكن. واحد أنت الأحلى قلت قبل شوية أنه حلو الإنسان شكو عنده صفات سيئة يرددها بينه وبين نفسه، ممكن يعدل من عندها أو يحاول يعني يركز أنه يعدلها.
0: زين. نعم.
1: أي صحيح. المهم يعني العصبية أكثر شيء، يعني بطرفة هذا زماننا هواية تشوف شغلات ممكن تنظلم بيها وتصير عصبي، ممكن
0: صح.
1: يعني هواية شغلات تمر بيك أثناء النهار بحياتك اليومية، فنقدر نخففها. هم أنا واحد ينتبه الروحة أنه مفروض مو ماكو داعي، لأن العصبية تؤدي إلى ندم.
0: حلو.
1: أنت هواية قايل أربعة، لو مسويها اثنين.
0: ليش يعني الصفات الإنسان يعني هواية الإنسان يعني عنده صفات مو؟
1: أي عنده صفات هواية، بس أنت تقول أربعة.
0: إيه؟
1: إحنا بنركز على الأشياء يعني صفتين قويتين أو ثلاث صفات قوية بالإنسان.
0: لا والله هواية. الأربعة أشوفها شيء بسيط يعني.
1: ما أعرف، أنا أشوف أكثر شيء يعني أنا
0: إيه حتى
1: سوية. أنا أشوف نفسي إنسانة سوية، ما عندي.
0: الله يعطيك الصحة والعافية. بس إحنا حتى نصحح من الأخطاء اللي عندنا، نواجهها للأخطاء.
1: بالعكس، سؤال حلو ويعني مشاركة حلوة وحوار حلو، حتى من الأخت لما يعني حلو حكيها
0: طبعاً،
1: يعني طرحت هواي مواضيع حلوة.
0: تحياتنا تحياتنا.
1: الله يبارك فيك وشكرا.
0: شكرا شكرا شكرا يا هلا. اتصال. الو.
2: الو السلام عليكم.
0: يا هلا وعليكم السلام.
2: حبيبي شلونك استاذ محمد؟
0: الله يسلمك يا هلا بيك.
2: ما اعرف لي
0: والله العفو، الصوت شوي بعيد.
2: نصرت يعني.
0: نصرت يا هلا بيك
2: حبيبي.
0: يا هلا بنصرت.
2: يا بقاني من كركوك اتواصل وياكم عبر الساتلايت.
0: اي هلا بيك نصرت.
2: الله يسلمك لي كل شر حبيبي.
0: اي نصرت.
2: والله اني عندي اربع صفات اتميز بهم.
0: زين.
2: اول شيء طيبة القلب. وثاني شيء العصبية.
0: نعم.
2: وثالث شيء نظامي. احب النظام.
0: تحب النظام، حلو.
2: اي احب النظام
0: زين.
2: ورابع شيء اسامح، ما تسامح دائما، ما تسامح تجاري.
0: طيب
2: اي والحمد لله وشكرا.
0: زين، الصفات اللي تتمنى تغيرها في شخصيتك؟
2: ها العصبية
0: بعد،
2: بس هي العصبية
0: يعني، ولا بعد وحدة من الناس سلبية منها؟
2: لا، عندي سلبيات بس ما تحضرني، بس تحضرني العصبية، أتمنى أغيرها بس ما يزيد، هي بشخصيتي يعني جذوري صار موجودة.
0: تندم بعد العصبية؟ تندم؟
2: أي أندم، هو يندم.
0: العصبية يقول لك تخليك تفقد حقك، فاقد حقك في اليوم بسبب العصبية؟
2: أوه ما يا ما يا ما فقدت حقي، وهاي مشاعر وهاي أمور، وعشان يصير عصبي خلاص تكشي.
0: نعم. طيب أنا أشكرك نصرت.
2: الله يسلمك، أنا أشكرك، بارك الله
0: فيك. ونورت.
2: النور
0: يا أهلا بنصرت.

تواصلوا وياكم على 0964-7-7-0-0-1-1-4-1-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء وللأحباب الجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0780-021-4-1-1-5 و 0780-021-6-1-1-7. تحية لكل الأصدقاء ولكل المحبين. بالنسبة إلى موضوعنا احنا اليوم كان أنه هدفنا في البرنامج أنه هو أنه واحد يصحى على الأشياء السلبية. من يقول لك والله صدقاني شنو الأشياء السلبية اللي عندي مثلا صفات أربعة، والله صدق خلي أعددها ويا نفسي شنو مثلا أنا الصفات اللي عندي. جوز عندي أنانية، جوز عندي مثلا حشاكم طبعا، لكن أكو هواية يعني عنده أنانية، عنده بخل، عنده لآمة، عنده مؤذي. فحلو واحد يصحى على نفسه لا صدق هاي مو حلوة الصفة، والله عشتيدة مهمة انه خلي الواحد ينبه نفسه وينتبه ويبقى على نفسه يدور في دواخله تعال انا ايش عندي ها الصفات السلبية ايش عندي مبقيها. هذا اللي انا اقوله على 0964-7-7-0-0-1-1-4-1-1-5. خليكم ويانا.

0: تواصل وياكم عندنا اتصال. الو
1: صباح الخير.
0: صباح الورد يا هلا.
1: كذا ورد والمخرج وكل الاخوه والاخوات المستمعين داخل وخارج العراق.
0: نعم يا اهلا بيك.
1: اسعد الله صباحكم ان شاء الله. بدايه الشروع الاعمال الحسنه التي سر الله سبحانه وتعالى والموفقيه وصحه وسلامه لكم والى عوائلكم جميعا.
0: يا اهلا بيك نورت.
1: الله يسلمك النور نورك.
0: اي نعم. الصفات الاكرم السلبيه اللي تتمنى انه تتخلص من عندها اللي عندك.
1: طبعا من خلال تجربتي بالحياه وعمر عمك 60 سنه.
0: نعم الله يعطيك الصحه والعافيه.
1: الله يسلمك. بالنسبه لي استاذ عجيل يعني دائما منتبه الى المقابلين يعني بالدرجه الاولى يعني ما يكون بعض منهم شنو يستفز المقابلة شلون كان لا قدر الله يعني مزاح أو مشكلة فيما بينهم يعني بين الطرفين ما أتجاوز عليه حتى لو بالشقة.
0: لا العفو يعني إذا تقدر تعدد لي الصفات اللي ما تحبها يعني يعني السلبية اللي عندك مثلا.
1: بصراحة السلبية
0: نعم
1: أتخذ قرار وأجاجب والمقابلي ما يفهم ويطلع هو بعدين الصح. هاي مشكلتي.
0: حلو هاي وحدة بعد الصفة يعني الثانية.
1: حقي
0: نعم حقي.
1: يعني سبحان الله يعني البشر يأخذ بحاسر من عندي عوض بحاسة نعم. أخرى عندي حدث مسبق يعني
0: الصفة العفو
1: هاي الحالة الصفة يعني الثانية يعني تقريبا مرات تسبب لي نعم. مشاكل كذا الصراحة يعني مو نعم. يعني بس يمشي شيء يقول له وش علي أنا شو أسوي له تمشي أمورك ما تمشي هو. والثانية يعني تقريبا بعض يقولون أنت المفروض الجامل وترتيبات وهاي أقول لا المجاملة ما هي جامل لأن أحاسب عليها أمام الله.
0: نعم
1: أمام الله يعني لازم أكون صادق أو إذا واحد يستشيرني يعني بعض يوم تعرف أنت هذه المشكلة في يعني. يقوم يجامل الطرف الثاني أقول لا أنت خلي المقابلة حتى لو في يكون مصلح ما بين طرفين أو تجيب سيرة أحد خلي أكون أمامك موجود ليش يعني الملائكة يعني الملائكة يسجلون يعني المنطوق مالك فأنا ما عندي استعداد لهم يوم القيامة من وراء هذا الشخص أفحاسه دائما اتجنبها يعني. والمشكلة الثانية عزيز يعني من خلال تجربتي بالحياة فكنت حذري يعني شلون واحد شهادة اخذ بروفيسور او غيره.
0: طيب
1: دائما منتبه للحياة هي صعبة اصبحت الحياة يعني ومع احترامي لاخواني اللي من جيل يعني صعوبة واحد عمره شديد وبعدين عليك موقف أمام المجتمع أو أمام أي شيء ودائما أرجع من انتبار الشيء رجاهم رجاعا لأن إذا أنت سابقا أو كنت إذا عن شيء واسه الله أفضل عليك.
0: طيب
1: على جاي أنت ترى الماضي
0: أكرماني أنا العفو من عندك. أنا كل شيء يعني أشكرك
1: وأشكر بعض السالب علي.
0: الله يسلمك ونورت ويا هلا. إذن مع أكرم ختامها مسك أكيد. وكل واحد عنده صفات كانت إذا كانت إيجابية وسلبية والحلو كل مستمعينا ومستمعاتنا حكوها بكل صراحة. مهم الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم ورافقني المبدع عمر ثائر. نقولكم في أمان الله.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

وكلام الله بعد ما أحكي وياك، وإذا وياك يحكي لسانة قصة أمن كبير حبك عشق كل يوم، وانت بالعكس دومك تنقصة، أدور فرصة حتى ارتاح وانساك، وش أسوي لك بعد صارت الفرصة.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد أف أم في كل مكان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق.